الضجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

أُشْرِقَتْ وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟

0: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة النازعات وحتى سورة الفجر.
2: قيام الليل عبادة عظيمة تجعل العبد قريبا من ربه، وهي دليل صدق الإيمان وعلامة لصاحبها. قال الله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هذه العبادة تعد من أعظم الأعمال التي تطهر القلب وتزكي النفس، إذ يترك العبد فيها نومه وراحته ليقف بين يدي الله خاشعا ومتضرعا. قيام الليل يعين المؤمن على مواجهة مشاق الحياة بالصبر والثبات، ويمنحه القوة الروحية اللازمة للتغلب على تحديات الحياة. وهو واحد من خمس أدوات للقلوب كما جاء في كلام الصالحين، وهي قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة أهل الفضل. في الساعات المباركة من ثلث الليل الآخر تكون النفوس أصفى والقلوب أنقى، ويصبح الدعاء أقرب إلى الاستجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. رواه الترمذي. قيام الليل يمنح العبد فرصة للتأمل والتفكر في نعم الله وآياته، مما يعمق الصلة بالخالق ويشعره بالسعادة والسكينة. وقيام الليل يربي النفس على الانضباط والطاعة، وهو من وسائل غفران الذنوب وتكفير السيئات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يداومون على هذه العبادة ويحثون عليها لما فيها من خير وبركة، ومن فعل مثل فعلهم أدرك أن عمارة الليل بالطاعات منهج في الحياة، يعين المؤمن على تحقيق القرب من الله والاستزادة من الحسنات والسير على طريق الصالحين. من يشتري الدار في الفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها.
3: محمد في بيته، صلى الله عليه وسلم.
4: محمد رسول الله.
5: عائشة تمشط شعر النبي. كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يلاطف زوجاته في أوقات الصيام وأثناء الاعتكاف في المسجد، وكانت حجرات نسائه تطل على المسجد النبوي. وكان عليه الصلاة والسلام لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، وأثناء اعتكافه في المسجد كان يدخل رأسه لعائشة رضي الله عنها ويقربه منها لتمشط له شعره. وهذا من حرصه عليه الصلاة والسلام على إبهاج قلبها بالدعابة والمرح لما في ذلك من إشباع عاطفي ونفسي لها. وكانت عائشة رضي الله عنها زوجة صغيرة السن تحب الملاطفة الرقيقة، لأنها تشعرها باهتمام زوجها بها وحبه لها. ورغم كثرة مشاغله عليه الصلاة والسلام، إلا أنه كان يحرص دائما على إمداد الحياة الزوجية بمقومات المحبة المتجددة وإرواء عواطف أزواجه وأحاسيسهن بكل رقي واهتمام. فالحب يذبل مع الوقت بسبب الإهمال، لذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم كل زوجين ألا ينغمسا في مشاغل الحياة وهمومها، وأن يشبع كل منهما مشاعر الآخر وعواطفه بالمرح والدعابة والكلام الدافئ، فهذا يعينهما على تحمل أعباء الحياة بنفس راضية هادئة مطمئنة. نقدم

شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة النساء.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة الإسراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة الإسراء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفضل وحده بالنعم، الحمد لله المتصرف في خلقه بحكمته وعدله، الحمد لله الذي بيده الحكم والأمر، الحمد لله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، الحمد لله اللطيف بعباده وهو الرؤوف الرحيم، الحمد لله المطلع على الضمائر والنيات، عالم الظواهر والخفيات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على إمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم، وبارك لهم في أزواجهم وذرياتهم ما أبقيتهم، واجعلهم شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك قابليها، وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء.

0: دعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
2: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الأحزاب.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الأحزاب.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر.

هب لنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا للجنة لا يسد، وبلغنا أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الآخرة، وارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأبناء وبركة العطاء.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة، حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اشترحنا، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت، واغفر لنا إذا الموازين نصبت. اللهم ارزقنا من العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل من له حق وفضل علينا. اللهم ارزقنا ذكرك عند كل غفلة، وشكرك عند كل نعمة، والصبر عند كل بلاء، وارزقنا قلوبا خاشعة لذكرك، واجعلنا ممن يوفي بعهدك ويؤمن بوعدك ويعمل لطاعتك ويسعى لمرضاتك ويرغب فيما عندك، واجعل ثواب أعمالنا جنتك، وتجاوز عن ذنوبنا بعفوك، وألبسنا عافيتك، وأتمم علينا نعمتك، ووفق نا لشكرها يا رب العالمين. اللهم يا من تجود وتسمح وتعطي وتمنح وتعفو وتصفح، يا من أنت في جلالك عظيم وبعبادك رحيم وبمن عصاك حليم ولمن رجاك كريم، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، واشف مرضانا وعاف مبتلانا، وارحم موتانا وفرج همومنا ونفس كروبنا، واسترنا بسترك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نورا منك يغشانا، وعينا منك ترعانا، وعفوا منك يشملنا، ورضا منك ينير لنا دروب دنيانا وآخرتنا. اللهم اجعل لنا لسان صدق يسمع، وعمل حق يرفع، وأجرا مضاعفا لا يقطع،
بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم هب لنا نفوسا راضية وصدورا من الهموم خالية وقلوبا بحبك صافية وأتم علينا العافية. اللهم إن نمنا على ضيق فأيقظنا على فرج، وإن نمنا على حزن فأيقظنا على فرح، وإن نمنا على عسر فأيقظنا على يسر. اللهم كن جبرنا حين نكسر، وكن يقيننا حين تعلم أننا نظلم، وكن نورنا وهدانا حين نسقط ونتعثر. اللهم لا تشغل عقولنا بما يقلقها، ولا قلوبنا بمن لا يرحمها، ولا وقتنا بما لا ينفعه، وكن لنا وكن معنا واجعلنا بك أقوى وأغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة

الأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الكهف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الكهف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأ القرآن
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
3: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
4: وقرآن الفجر.
3: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
4: من محراب صلاة الفجر.
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم اليوم عند 9:30 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة النحل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة النحل.
1: وآية لهم. آية لهم.
2: يقول الله عز وجل: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. قال أهل التفسير: يوم تتصدع الأرض عن الموت المقبورين بها فيخرجون مسرعين إلى الداعي، ذلك الجمع في موقف الحساب علينا سهل يسير. ومع أن غير المسلمين على مر العصور دأبوا على الاهتمام بالأحداث المستقبلية التي تمس حياتهم، غير أن حشر الناس إلى ربهم يوم القيامة لا تجده حاضرا في نفوسهم. قال الله جل وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وأما المتقون من المسلمين على مر العصور فإنهم يحسبون لهذا الحدث العظيم حشر الناس لرب العالمين حسابا كبيرا. قال الله تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. تأمل إشفاقهم من الساعة يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولأن حشر الناس على الله تعالى أمر يسير، قال الله عز وجل: ذلك حشر علينا يسير. وهنا وقفات يسيرة. الأولى: قال الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعمان أي بعرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبلا فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وكذلك يسير على الله تعالى أن يحشر الخلق أجمعين يوم القيامة فلا يترك منهم أحدا، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة تبوك على موجات الإف إم تيماء 92.9، الوجه 88.8، أملج 88.8،

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الماجد من سورة الملك وحتى سورة نوح.

0: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد.
1: شرح كتاب التوحيد برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
0: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند 3:00 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
0: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1:00 مساء.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: الوجيز في التفسير
1: الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز في التفسير
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الكهف.

وأما شأن الغلام فقد كان كافراً وأبواه مؤمنين، فخشينا أن يحملهما حبه على أن يتابعاه على الكفر، ولو بقي لكان فيه هلاكهما، فأردنا أن يبدلهما ربهما ولداً أزكى وأبر بهما منه. فليرضى المؤمن بقضاء الله، فإن قضاء الله له فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب.

قال الخضر: وهذا الجدار إنما أصلحته لأنه كان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان مدفوناً تحته لوح من ذهب مكتوب فيه حكم ومواعظ، فحفظ الله لهما هذا الكنز بسبب صلاح أبيهما. وفي هذا دليل أن الرجل الصالح يحفظه الله في ذريته، وأن بركة عبادته تشملهم في الدنيا والآخرة. وقد أسند الإرادة في هذه الآية إلى الله تعالى، لأن بلوغهما الحلم لا يقدر عليه إلا الله. ثم قال الخضر: هذا الذي فعلته في هذه الأحوال الثلاثة إنما هو من رحمة الله بمن ذكرنا، ولم أفعله عن أمري، لكني أمرت به ووقفت عليه، فهذا هو تفسير ما ضقت به ذرعا. ولما كان الإشكال قويا ثقيلا قال: لم تستطع. ولما فسره لموسى وبينه ووضحه وأزال المشكل قال: لم تسطع. فقابل الأثقل بالأثقل والأخف بالأخف. وهذا الرجل هو الخضر الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت فيه حكايات وآثار عن بعض السلف في كونه باقياً إلى الآن، ولا يصح شيء من ذلك. وقد قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر أنه لا يبقى ممن هو على وجه الأرض إلى 100 سنة من ليلته تلك عين تطرف، وغير ذلك من دلائل وفاته.

صلى الله عليه وسلم ويسألونك يا محمد عن خبر ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرًا.

0: كان الملك ذو القرنين قد أدرك زمن إبراهيم الخليل عليه السلام وآمن به واتبعه وطاف معه بالبيت العتيق، وكان عبداً صالحاً ناصحاً لله. وقد سمي ذا القرنين لأنه بلغ المشارق والمغارب من حيث يطلع قرن الشمس ويغرب. وقد أخبر الله عز وجل أنه أعطاه ملكاً عظيماً ممكناً فيه من جميع ما يؤتى الملوك من التمكين والجنود وآلات الحرب، ولهذا ملك المشارق والمغارب ودانت له البلاد وخضعت له الملوك وخدمته الأمم من العرب والعجم. وقدر الله له الأسباب وبسط له اليد ويسر له الطرق والوسائل إلى فتح البلاد والأقاليم وكسر الأعداء وكبت ملوك الأرض وإذلال أهل الشرك.
1: فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس

0: اتخذ فيهم حسنا.
1: سلك ذو القرنين طريقا في الأرض يتبع معالمها وآثارها حتى بلغ أقصى مغرب الأرض، فرأى الشمس في منظره كأنها تغرب في البحر المحيط، وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحل البحر عند الغروب، وكأنها في طينة سوداء. لما بلغ ذو القرنين أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب، وجد عندها أمة عظيمة من بني آدم، فمكنه الله منهم وحكمه فيهم وأظفره بهم وخيره، إن شاء قتل وسبى، وإن شاء من أو فدى.
2: الوجيز في التفسير.
1: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر النبراوي من سور مريم وطه والأنبياء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر النبراوي من سور مريم وطه والأنبياء.
1: أسفر الصباح عن
2: أمل جديد، عن أمل جديد
3: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله، على الله
3: نعم المعين،
2: نعم المعين.
3: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
4: أصبحنا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
3: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
5: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
3: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
3: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
6: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم. حياكم الرحمن يا كرام في 27 من محرم من عام 1448 من الهجرة.
3: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
7: أرق تحية وأزكى طلبة هي برفقتكم يا كرام. هذه أرق التحية من فريق البرنامج في الإشراف العام في حان السبيعي، في رئاسة التحرير عبد الله الزهراني، في الإعداد والتقديم محدثكم خالد المصري، في التنسيق بدر الحسين، من إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي وعمر السبيعي، وفي التنفيذ المتعلق عبد الرحمن محزري، والمخرج ناصر آل سالم.
3: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
8: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
9: قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة:
10: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
9: 3 مرات فلم يضره شيء.
7: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، سبحانه جل في علاه. اللهم يا ربنا ارزقنا صباحا يعني نكون فيه بالقرب منك، يعني ملتجئين لك، متكلين عليك، مقبلين على الحياة بالقرب منك يا أرحم الراحمين. اللهم الهمنا ذكرك وشكرك على الوجه الذي تحب وترضى. حياكم الله يا كرام في بداية ومطلع أسبوع جديد، وبمشيئة الله يوم سعيد ولطيف ويحقق الله فيه الأماني لكل من يتمنى. إذن مطلع أسبوع جديد، حلقة يوم أحد برفقة موضوع جديد، وحديثنا اليوم عن موضوع يعني فيه جانبين بلا شك دائما، وقد يكون هناك جوانب أخرى نستفيد ونسعد بطرحه بين يديكم ونستمع منكم ومن ضيفنا الكريم. اليوم حديثنا عن المقارنة، أو يعني عبارة أدق عنوان اليوم إياك والمقارنة. هل بالفعل المقارنة شيء سلبي دائما؟ ما الذي تحدثه المقارنة في حياتنا على المستوى الشخصي؟ هل تؤثر على نفسياتنا، على آرائنا، على تصرفاتنا وسلوكنا وأقوالنا، أم هل تؤثر، ممكن يتعدى الأمر إلى أن تؤثر تأثير على أرض الواقع، على عوائلنا، على مجتمعنا، ممكن أن يعني تجعل حياتنا تسير بشكل إيجابي جدا، أو في المقابل تنحدر بشكل سلبي. عن المقارنة نتحدث يا كرام، هل هناك ثمة إيجابيات أم أنها بالفعل المقارنة أمر سيء؟ ما الذي نقصده بالمقارنة في حديثنا عندما يعني تأتي الكلمة في سياق الحديث في مجالسنا وحتى في حواراتنا مع أنفسنا؟ إذن عن المقارنة نتحدث أيها الأحبة، وسؤال حلقتنا على منصة إكس: متى وكيف توقفت عن مقارنة نفسك بالآخرين؟ هذا سؤالنا على منصة إكس، ونسعد حقيقة بالقراءة من الواتساب ومنصة إكس وباتصالاتكم بلا شك على 011-405-2999. أما عن فقرات الصباح في هذا اليوم فبعد قليل بمشيئة الله تعالى عندنا فقرة هدايات آية، هي وقفات تدبرية مع آيات مختارة مع أحمد الشدي. جولتنا الصحفية عند 7:15 بحول الله مع المتألق نايف الحربي، وضيف حلقتنا عند 7:30 والأستاذ الدكتور خلف بن حمود الشغدلي وهو عضو هيئة التدريس بجامعة حائل، وحديث عن هالموضوع الذي يؤرق الكثير ويعني يأخذ بيد أناس كثير نحو زقة ومتاهات قد تكون مظلمة. لماذا نقارن أنفسنا بالآخرين أساسا؟ هذا في البداية، وعديد من المحاور بمشيئة الله تعالى. أما تغطية اليوم عندنا تغطيتين، الأولى عن جمعية عطاءات وارفة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، تأتيكم التغطية إن شاء الله عند 7:50. في تمام 8 نتوقف مع موجز لأهم وآخر الأنباء، التغطية الثانية تلي الموجز وحديث عن الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، وذلك ضمن البرنامج الذي تنفذه الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن. نتعرف على هذا البرنامج وما الذي حدث مع أولى دفعاته بمشيئة الله تعالى. الأحاديث الجوامع عند 8:15 مع الشيخ أحمد الونيس، وحديث عن إن الحلال بين وإن الحرام بين. طبعا عندنا 3 فقرات هدى للناس تتخلل هالصباحية الجميلة بمشيئة الله تعالى من انتقاءات ممتازة من فريق البرنامج جزاهم الله خير، ونسعد أيها الكرام في صبوحتنا هذه بأن نستمع إلى مشاركاتكم هاتفيا، فعلا اللي مصحصحين معانا على 011-405-2999.
3: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
1: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600،
1: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
1: 011-405-2999.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
2: هدايات آية.
11: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:
12: ولا تستوي الحسنة

0: قال أحدهم: هذا أثر حسن الخلق مع الذي بينك وبينه عداوة، فكيف يكون أثره مع من لم يكن بينك وبينه عداوة؟ بل كيف يكون أثره مع من لك معه ألفة وعشرة كزوج وأخ؟ فليكن بذل الخلق الحسن سجية لنا في مختلف أحوالنا.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: شكرا للزميل أبي معاذ أحمد الشدي على هذه الفقرة. حياكم الله من جديد يا كرام، ونذكر بسؤال حلقة اليوم على منصة إكس، وفي موضوعنا إياك والمقارنة: متى وكيف توقفت عن مقارنة نفسك بالآخرين؟ شاركونا أيها الأحبة وامتعونا بما يحصل وما مررتم به، حتى ما سمعتم عن مواقف، عن أحداث، عن قصص يعني أودت بصاحبها أو بصاحبتها بالمناسبة في موضوع المقارنة إلى يعني أمور لا تحمد عقباها. لكن دعونا نقول في البداية أنه الإنسان سبحان الله بطبعه كائن اجتماعي، يعني كلنا نعرف هذه المعلومة ونعيشها، وجنة بدون ناس على قولتهم ما تنداس. نلاحظ الناس حوالينا ماذا يقولون، ماذا يمتلكون، المظاهر التي يظهرون بها أمامنا، مقتنياتهم، سياراتهم، أزياؤهم، طريقة حديثهم. ثم يأتي النظر إلى أنفسنا، كيف نحن يعني مقابل هؤلاء الذين نراهم حولنا في حياتنا، سواء قريبين منا أو بعيدين. هل نلبس مثل ما يلبسون؟ هل نركب مثل ما يركبون؟ هل نملك من الأموال مثل ما يمتلكون؟ فين راحوا؟ فين جو؟ ماذا فعلوا في إجازتهم؟ نحن بالمناسبة في هالإجازة قد يعني يكون الموضوع يدور في أروقة أفئدة الكثيرين أو البعض، دعونا نقول. فالمقارنة بداية هو سلوك بشري طبيعي، أنت ترى وتنظر وتسمع وتشعر بلا شك، وترى من حولك ممن هم قد يعني يشبهونك أو يختلفون عنك، فتلاحظ هذا الاختلاف وهذا الفرق. هذا يعني مبدئيا الخطوة التي بعدها في موضوع أقارن نفسي بهم، أو أرى كي هل أنا مثل هؤلاء الذين أراهم أم أنني أقل أم أنني أعلى. دعونا نستمع إليكم وإلى آرائكم. معنا من؟ السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياكم الله، أهلا وسهلا فيك.
4: أبقاك الله، معك سلطان الشمري.
3: أنعم وأكرمك يا سلطان.
4: ما عليك جود إن شاء الله.
3: سلمك الله، تفضل.
4: الله يوفقنا وياك. الموضوع إن شاء الله أنه طيب وعنده طيبين.
3: الله يطيب أيامك.
4: بالنسبة للمقارنات، كثير من الناس اللي يقارن نفسه بالأشخاص اللي مثل ما تقول
3: أفضل.
4: أضرب
3: من.
4: لك مثال، أضرب لك مثال الأشياء الكماليات اللي فوق طاقة الشخص، اللي ما لها يعني ما لها لازمة ولا يقدر عليها هو أصلا.
3: أيوة أيوة أيوة،
4: هذه اللي تضيع الإنسان وتزيده تكلفة. أحيانا بعضهم تلقاه يتسلف، سواء عنده مناسبة أو عزيمة لأي شخص، فيكلف نفسه أشياء فوق اللازم.
3: يتسلف عشان يظهر بمظهر معين، ها؟
4: نعم، علشان يظهر بمظهر معين، أو أنه يقارن نفسه بالناس يعني لهم القدرة بالشيء هذا، يعني يجيبون جايين من قدرة الله الحمد.
3: أيوة أيوة بالفعل. هذا
4: يكلف نفسه أمور يعني ما تزيد ولا يعني كله تعال نفسه.
3: أي أيوة والله إنك صادق.
4: صادق. هذه ظاهرة الحين موجودة، يعني حتى لو تلقاه يصور بهواء حاط له، يعني أنا لو ما هي مناسبة إلا بسيطة، كلف نفسه أشياء ما لها داعي ولا توكل أصلاً.
3: وعلى فكرة الناس اللي على مثل ما تفضلت اللي يقارن نفسه بهم، وهم مثلا دعنا نقول في مرتاحين ماديا مثلا، يعني ينظرون إلى سلوكه بطريقة يعني إيش قاعد تسوي في حياتك أنت، يعني لن يرضى الناس عنك إذا حاولت أن تشبه نفسك بهم وأنت لا تستطيع. صح،
4: ايوه صحيح. هذه فتلقاه احيانا عنده مثلا مناسبه، مثلا جاء مولود بنت او ولد، حق البنت ذبيحه وحق الولد ذبيحتين، فتلقاه يكلف نفسه وياخذ يعني اقصاده وياخذ اشياء يعني فوق لا طاقته علشان يظهر مظهر انه يقدر يسوي اشياء ما لها يعني لزوم انه يسويها، ويقدر اشياء بسيطه ولا تكلف.
3: لكن مو ممكن يعني يشعر بضغط من المجتمع اللي حواليه، يعني ليش ما سوينا مثل فلانة، ليش ما سوينا مثل علان،
4: هذه تلقى لحوله حنا نبي مثل فلان والفلان سووا كذا ونبي مثلهم ونبي نسوي زيهم وجايبين كذا وجايبين كماليات يعني فوق اللازم. هذه اللي ضيعت
3: يعني
4: الناس للأمور،
3: تضيع الناس للمقارنات السيئة هذه. شكرا لك أخي سلطان، ما قصرت، بارك الله فيك. دخل وقت الجولة، يلا نلحق.
1: الله اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
1: الجولة الصحفية.
3: جولة مع جديدي صاحب الجولات والصولات الأستاذ نافع الحربي. أبو فهد السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير لك أخي خالد، المستمعين، فريق البرنامج.
3: يا صباح الأنوار والمسرات. ها جاهزين للجولة؟
5: يلا تفضل
3: نسمع
5: منك الجولة.
3: يلا. خادم الحرمين يصدر عددا من الأوامر الملكية، ضيوف خادم الحرمين يؤدون أو يبدأون رحلتهم الإيمانية من المدينة، وجهاء قطاع غزة يشيدون بجهود المملكة الإنسانية، الرياض تستضيف مؤتمر ومعرض إدارة المرافق 2026 تحت الشعار مرافق ذكية مدن ذكية، كذلك الطائف تستقبل الزوار خلال الصيف بأكثر من 120 متنفسا سياحيا. الخبر الذي يليه، البيئة تعتمد 7000 موسمية وتحدد نطاق زراعتها، هيئة الإعلام تحدد 3 ضوابط للمحتوى، مقومات طبيعية وتراثية، كيف أصبحت حائل من أبرز الوجهات السياحية، دراسة علمية تكشف اختلافات صادمة في الأحلام والخيال البشري، وأخيرا الخرف الرقمي، هل ترهق الشاشات عقولنا؟ نسمع الإجابة منك أبو فهد، لكن بعد أن نأخذ بعض الأخبار أولاها هذه الأوامر الملكية التي صدرت من خادم الحرمين الشريفين.
5: أكيد أمس الكل تابع صدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله الأوامر الملكية التي تضمنت إعفاء بندر الخيف وزير الصناعة والثروة المعدنية منصبه، وتعيين الأمير عبد العزيز سلمان خلفا له إضافة إلى استمراره وزير للطاقة. وجاء في الأوامر تعيين بندر الخيف وزير دولة وعضو مجلس الوزراء، وتكليفه بالقيام بعمل محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بعد إعفاء محافظها المهندس أحمد العوهلي من منصبه، فضلا عن إعفاء شلعان بن شلعان وكيل النيابة العامة منصبه وتعيينه مستشارا في الديوان الملكي بمرتبة ممتازة. وشملت الأوامر تعيين حسام بفقيه أمينا لمحافظة جدة بمرتبة الممتازة، والدكتور محمد المطلق نائب لوزير العدل بالمرتبة الممتازة، وطلال الحمود نائبا لمحافظ البنك المركزي للشؤون الفنية بالمرتبة الممتازة، وعبد الله التحيم نائبا لمحافظ البنك المركزي للشؤون الفنية بالمرتبة الممتازة.
3: ممتاز.
5: الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق.
3: اللهم آمين. ماذا عن بداية رحلة ضيوف خادم الحرمين من المدينة؟
5: وبرضه لدينا خبر يتعلق بهذا الجانب، استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ضيوف المجموعة الأولى التي تضم 250 معتمر ومعتمرة من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، لدى وصولهم إلى المدينة المنورة قادمين من 16 دولة آسيوية. تحدثون عن هذا البرنامج، حيث يعني طبعا يتم نقلهم إلى مقر إقامتهم للمساجد أو للفنادق القريبة من المسجد النبوي وسط حقيقة منظومة تكامل الخدمات. لكن هنا رفع الضيوف شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على هذه الاستضافة الكريمة التي تتاحت لهم أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي.
3: جميل. وجهاء قطاع غزة يشيدون بجهود المملكة الإنسانية.
5: وهنا تثمين وهنا ثمن وفد من وجهاء العائلات والعشائر الفلسطينية في قطاع غزة الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. أكدوا أن ما تقدمه المملكة يعكس عمق العلاقة الأخوية التي تجمعها بالشعب الفلسطيني ويعزز الثقة المجتمعية في الأعمال الإنسانية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة في مختلف قطاعات الدعم داخل غزة.
3: يا رب لك الحمد. طيب مرافق ذكية مدن ذكية، ما قصة المؤتمر والمعرض؟
5: كانت تتحدث عن المؤتمر، هذا المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق في نسخته الثالثة تحت شعار مرافق ذكية مدن ذكية، بوصفه منصة دولية تجمع قادة القطاع والخبراء والمبتكرين لاستعراض أحدث الحلول والتقنيات في إدارة المرافق والمدن الذكية. يركز المؤتمر على تعزيز التكامل بين إدارة المرافق والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحقيق الاستدامة وتحسين جودة الحياة انسجام مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
3: الطائف تستقبل الزوار خلال الصيف بأكثر من 120 متنفس سياحي.
5: والله جميل الطائف، ونمس شفنا مقطع لأحد الحقيقة الأطفال وهو يعني ينادي للسياحة في الطائف وتحديدا في الشفا، ويتحدث عن التطورات الأخيرة التي تمر فيها هذه المواقع المهمة والسياحية. وهنا عززت أمانة محافظة الطائف جاهزية أكثر من 120 حديقة ومتنزه وساحة بلدية ومضمار للمشي موزعة في مختلف أنحاء المحافظة المواقع السياحية. يأتي هذا ضمن خطتها التشغيلية لموسم صيف 2026 بهدف توفير بيئة ترفيهية متكاملة للأهالي والزوار ورفع كفاءة الخدمات البلدية والوجهات السياحية في هذا الموسم، لأن بكل تأكيد اللي بيروح للغربية دائما أو حتى بيروح مثلا للجنوب غالبا يمر على الطائف ومن ثم على الباحة ونماص وغيرها من مناطقنا الجميلة.
3: ما أجملها ما شاء الله. البيئة تعتمد 7000 موسمية، شو المقصد؟
5: نعم البيئة إيش؟
3: أقول وش مقصدهم أنه تعتمد 7000 موسمية؟
5: إيه نعم، هذا معناته وزارة البيئة والمياه والزراعة أنواع الأعلاف الموسمية المسموح بزراعتها وروابط انطلاق تطبيقها. يتحدثون عن الأعلاف الموسمية بينة البيئة والزراعة، تطبيق الضوابط يختصر على مناطق يعني اللي يسمونها الرف الرسوبي وتشمل الرياض والقصيم والمنطقة الشرقية وحائل وتبوك، يعني عدد من هذه المناطق. أبرز ما تضمنت الضوابط السماح بزراعة 7 أنواع من الأعلاف، قصد تطبيق على مناطق الرف الرسوبي، اشتراط الحصول على رخصة الزراعة واللافة الموسمية، استهداف ترشيد استهلاك المياه والتحول إلى محاصيل أكثر كفاءة مائية.
3: جميل. بعد ما عرجنا وذهبنا إلى الطائف نذهب شمالا إلى حائل، وش المقومات الطبيعية والتراثية اللي في حائل أبو فهد؟
5: يلا مشينا الحائل. هنا تستمر منطقة حائل، هذه المنطقة الجميلة ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز الوجهات السياحية في المملكة، مستندة إلى ما تذكر به من مقومات طبيعية وتراثية وثقافية جعلتها مقصد للزوار، وساهم تنوع تضاريس المنطقة بين الجبال والصحاري والمتنزهات الطبيعية إلى جانب إرثها الحضاري وموقعها الأثري في تعزيز حضورها في خارطة السياحة الوطنية. وتشهد حائل حراكا تنمويا وسياحيا انعكس على تطوير الوجهات والمرافق العامة، تضم أكثر من 600 حديقة ومتنزه وممشى تمتد على مساحات ما شاء الله كبيرة جدا. وأنا حقيقة ما يمر سنة إلا وأزور حائل صراحة، اللي يزور حائل بيشوف يعني منطقة متطورة، بيشوف مواقع مهمة، جبال، سهول، حقيقة يعني من أفضل المناطق والمناطق المملكة، كل منطقة تتميز يعني حقيقة.
3: تقول الزين عندي ما شاء الله.
5: نعم.
3: طيب الأحلام والخيال شيء جميل أبو فهد، هنا دراسة علمية تكشف اختلافات صادمة.
5: نعم، كشفت دراسة نشرت في إحدى الدوريات تحت عنوان العقول العمياء أن البشر يختلفون اختلافا جوهريا في قدراتهم على تخيل الصور والأصوات والروائح والأحاسيس سواء أثناء اليقظة أو خلال الأحلام، وهذا يكشف عن تنوع واسع في تجارب الوعي البشري. شملت الدراسة مجموعات، لكن أظهرت النتائج أن بعض المصابين يعني يعني بما يتعلق في هذا الجانب يعيشون أحلام مليئة بالصور والأصوات، بينما آخرون يعانون من وصف الباحثون بالعقل الصامت الذي لا يتضمن صورا أو أصواتا. امتدت الاختلافات لتشمل الأشخاص العاديين أيضا، إذ أفادت أو أفاد 37% منهم بأنهم لا يشمون أي روائح في أحلامهم، فيما أشار 33 لأنهم لا يشعرون بحاسة اللمس خلال النوم.
3: موضوع حقيقة كذا غريب وشيق، والواحد الجميل أنه يقرأ ويبحث فيه. الله يعطيك العافية أبو فهد، وصلنا لختام الفقرة، وأعتقد أنه جواب كذا على السريع، هل الخرف الرقمي أو هل ترهق الشاشات عقولنا؟ نعم ها؟
5: أكيد أن الهواتف الذكية ومحركات البحث لم تعد مجرد أدوات تساعدنا في الحياة، بل أصبحت يعني حسب ما ذكر خبر لدى كثير من الأشخاص بديل عن الذاكرة والتفكير. ما
3: الله المستعان،
5: شفت أحد يحفظ رقم لوحة سيارة ولا رقم هاتف ولا كل شيء الآن بالذاكرة الرقمية.
3: نعم الله يعطيك العافية، والملتقى بك يتجدد إن شاء الله غدا، فرصة أكثر من رائع أبو فهد، جزاك الله خير.
5: بإذن الله، في أمان الله،
3: في حفظ الله ورعايته.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعتم يا كرام إلى ترتيل بديع ما شاء الله تبارك الله بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه جزاه الله خيرا. حياكم الله من جديد يا أكارم. هي أعتقد دقيقة أو لحظات يسيرة وينضم معنا بمشيئة الله ضيف حلقتنا لهذا اليوم متحدثا عن موضوعنا إياك والمقارنة. التحذير والمقارنة دائما نستمع له ويكثر الحديث في المجلس أو في المجالس إذا اجتمع الناس وجاء الموضوع المقارنة يحذرون منه. لكن دعونا نتساءل، ما هي المواطن التي يعني يقارن الناس أنفسهم بغيرهم؟ هل هو المال فقط وسعة الرزق، أم أن هناك بعض المقارنات التي يعني برضو في مستوى مهم جدا قد تكون من الخطورة؟ بعضهم يقارن الأبناء، موضوع الوظيفة، الجمال، عدد المتابعين، السفر ونحن في هالإجازة ما بين مسافر هنا وهناك، وممكن الموضوع يتعدى إلى أمور شرعية مثلا المقارنة في العبادة. يعني هذه من بعض الزوايا التي ممكن نتحدث فيها ونسمع منكم يا كرام وعن رأيكم فيها على 011-405-2-999.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
3: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
0: ضيف الحلقة.
2: أهلا بكم يا أحبة، وأهلا بمن انضم إلينا الآن ضيفا عزيزا علينا، وهو الأستاذ الدكتور خلف بن حمود الشغدلي وهو عضو هيئة التدريس بجامعة حائل. دكتور خلف، السلام عليكم ورحمة الله وصبحك الله بالخير. دكتور خلف تسمعنا؟ طيب أنا لعل الصوت لا يصلني. إذن ضيفنا أعتقد هو على الهواء لكن في إشكالية تقنية تحول من وصول صوته إلينا. عموما المحاور حقيقة مهمة، ولعلنا سنبدأها بسؤال عن لماذا نقارن أنفسنا بغيرنا؟ وقد يكون يعني أسرع جواب يا أخي طبيعي، أنا يعني أنا عايش مع الناس وأقارن نفسي بهم، لكن بودنا حقيقة نستمع إلى إجابة ضيفنا في هذا الموضوع وعديد كذلك من المحاور المختلفة. عاد معنا ضيفنا الأستاذ الدكتور خلف. حياك الله دكتور خلف.
4: أهلا، صباح الخير.
2: يا صباح الأنوار والمسرات. كنت تتساءل دكتور إنه لماذا نقارن أنفسنا بالآخرين ابتداء؟
4: حياك الله. موضوع المقارنة بعد الحمد لله تبارك وتعالى والثناء عليه، وأصلي وأسلم وأبارك على خير خلقه نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، لا شك أن موضوع المقارنة، مقارنة النفس مع الآخرين، هذا موضوع محوري ومهم ويمس حياة الجميع بلا شك، يعني بنوعيه المحمود والمذموم من وجهة نظري. يعني
2: جميل،
4: فالموضوع مهم طبعا لأنه له أثر على سلوكنا وعلى حياتنا. فالمقارنة ابتداء يعني من وجهة نظري أنها قد تكون محمودة في حالتين ومذمومة في حالة واحدة، وهي الكثير يعني. قد تكون محمودة إذا قارن الإنسان نفسه مع أحد أقل منه في النعم، فإن هذا يجعله يشكر الله عز وجل. وفي هذا حديث صحيح، وهذا الحديث الصحيح المتفق على صحته فيه قاعدة تربوية نبوية جميلة تمنح المسلم الرضا والقبول والحصانة النفسية، وتورثه الشكر والحمد لله تبارك وتعالى. ماذا قال؟ قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر أن لا تجدروا نعمة الله عليكم. دائما الإنسان يرى من هو أقل منه، فإذا رأيت من هو أعلى منك في الدنيا، في المال، في الجاه، الصحة، مناصب، هذه الأشياء التي يتنافس عليها الناس في الدنيا، هذه مقارنة مذمومة تجعل الإنسان يعني في مقامات سيئة. لكن المحمود أن ترى من هو أقل منك. القسم الثاني من المحمود أن تقارن نفسك مع الأخيار المتقين، أهل الفضل، أهل الاستقامة، أهل العلم، مما يحفزك ويدفعك للمنافسة الشريفة التي ترفعك بإذن الله تعالى. أما المقارنة السيئة وهي كثيرة جدا، وهي التي يقصد بها الكلام فيما أظن في هذا
2: هو العنوان
4: الآن.
2: هو العنوان إياك والمقارنة، لكن كان من ضمن التساؤلات هل المقارنات بالفعل كلها مذمومة وسلبية؟ لكن الآن أعطيتنا وجهة نظر مختلفة حول أن هناك مقارنات قد تكون بالعكس ممتازة وجيدة للإنسان. ها؟
4: نعم، وتكون محفز له، اللي هي ما يدعوك إلى يعني العمل للآخرة، العبادة، الاستقامة، الحسن. مع أن هناك قاعدة أخرى، أصحاب النعم الذين نراهم سواء هذه النعم في أخلاقهم وسلوكهم وعباداتهم أو في الأمور الدنيوية، المال، الجاه، المناصب، محبة الناس كذا، دائما كن راضيا وأدعو بهذا الدعاء: اللهم بارك له وارزقنا مثله أو ارزقنا خيرا منه. تدعو بالبركة لإخوانك المسلمين التي أمرنا بها، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لمن رأى نعمة على أخيه هلا بركت عليه، اللهم بارك عليه، اللهم بارك له، اللهم بارك فيه. يكون الإنسان عنده هذا يعني هذا المبدأ والسلامة القلبية والنفسية، بارك الله فيك.
2: جميل، وفيكم بارك دكتور خلف. طيب، إذا تحدثنا عن المقارنة وتأثيرها على النفس، فكيف ممكن تؤثر على موضوع مهم جدا في علاقتنا بالله عز وجل وعلاقتنا بأنفسنا في مسألة الرضا؟ موضوع الرضا، الإنسان تراه راضيا سعيدا مستقرا وكذلك واثقا بنفسه وبما حباه الله، فلماذا أو كيف تؤثر المقارنة على موضوع الرضا والثقة بالنفس؟
4: لا شك أنها تؤثر تأثير كبير. بداية، دائما المقارنات أو غالبا يعني الذي يحصل عند الناس وعند الكثير، غالبا المقارنات سبب يعني التعب النفسي والإرهاق الروحي، ويعني يفصل الإنسان حياته بهذه الأفكار السلبية. والمقارنات يا أخي الكريم غالبا ما تكون ظالمة، المقارنة هادمة للسعادة والسلام النفسي. المقارنات بين المختلفات والمفترقات من الظلم والآفات، لأن الله عز وجل قسم الأرزاق وقسم الأخلاق وكل إنسان له ما يناسبه. فلا شك أن المقارنة تؤثر سلبا على هذه الأمور وتؤثر على الرضا الذي هو يثمر الاطمئنان والسلام النفسي والرضا بما قدر الله وقضى. فالذي يقارن غالبا ما يكون هذه المقارنة دنيوية، يعني تطلع من أجل الدنيا وما فيها من الثمرات والمكاسب إلى غيره. والله عز وجل أدب نبيه صلوات الله وسلامه عليه بأدب عظيم، فقال مخاطبا له ولأمته من بعده: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. والمعنى باختصار: لا تنظر يا محمد خطاب له صلوات الله وسلامه عليه والأمة من بعده، إلى ما متعنا به هؤلاء الكفار والمشركين وأمثالهم من أنواع المتع الزائلة التي هي ابتلاء من الله عز وجل. ورزق ربك خير وأبقى، الجنة التي أعدها الله للمتقين وعباده الصالحين فهي أعظم، النعيم فيها لا ينقطع ولا ينفد، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. المقارنة لا شك أنها خطيئة، تورث الكبر وأحيانا تورث الحسد، تورث الاحتقار، باعثة على أمور سيئة، التسخط على يعني التسخط وعدم الرضا بما قدر الله وقضى، إفساد للقلب، إرهاق للنفس والروح. تلاحظ حتى تفسد الدنيا من نواحي أخرى. يعني بعض الناس الذي يقارن

0: لا شك الإنسان التمني طال عمرك يعني بضاعة المفاليس، ويعني بحر لا ساحل له. يعني الإنسان كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، عندنا قواعد شرعية محكمة تضمن للإنسان سعادة الدنيا والفلاح في الآخرة.
1: جميل.
0: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل.
1: سبحانه جل في علاه. بلا شك هذا الحديث لا يعني أبدا أن الإنسان لا يسعى للأفضل وغيره، لكن موضوع النظر إلى ما عند الناس وموضوع الحسد الذي قد يأتي في القلب والنقمة، قد تأتي بعض التساؤلات وإن لم يتفوه بها الإنسان، لماذا يا ربي لم
0: صحيح
1: تعطيني مثل ما أعطيت؟
0: صحيح صحيح صحيح، أحسنت أيها الكريم. ولهذا أنا دائما أقول المقارنة التي تدعي لهذه الأمور السلبية هي سنة شيطانية إبليسية. أنا خير منه، أنا خير منه، بدأ يقارن، مع أن الله عليم حكيم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من عباده من يشاء سبحانه وتعالى. لابد أن تكون عندك قناعة بأن الله عز وجل هو الذي قدر هذه الأمور، وهو الذي يقسم هذه الأمور. ومن معاني الحديث العظيم الذي كان يكرره رسول الله بعد الشهادتين، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبيا، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا. من الرضا بربك أن ترضى بما قدر وقضى وقسم. فلا بد الإنسان أن يرضى بهذه الأمور التي قسمها الله وقدرها
1: جميل.
0: سبحانه وتعالى
1: جل في علا. يعني قد نقول أنه في السابق الإنسان محدود الاطلاع على ما هي عليه أحوال الناس، يمكن فقط في داخل الأسرة الصغيرة أو في الحي أو كذا، لكن الآن مع وسائل التواصل الاجتماعي يعرفون أخبار أناس على مسافات بعيدة منهم وعلى أحوال مختلفة ومتنوعة. السؤال هنا
0: صحيح، هذه الوسائل جعلت الدنيا بين يديه.
1: بالضبط. فالسؤال هنا، كيف غيرت وسائل التواصل مفهوم النجاح والمقارنة كذلك؟
0: لا شك أستاذ الكريم أن وسائل التواصل لها دور محوري في التأثير على حياتنا، حياة الناس، سلوكياتهم، وخلقت بيئة خصبة للمقارنات الاجتماعية والسلوكية. وفي الحقيقة يعني العاقل لا تغره هذه الأشياء، لأن هذا عالم افتراضي ليس حقيقي، مليء بالزيف والأكاذيب والمعاني السلبية، إلا ما ندر، والنادر لا حكم له. فهي تعطي يا أخي صورة وواجهة مختارة بعناية من أولئك المشهورين، ولا تعكس الحقيقة من كل جوانبها. ولذلك قد يكون يعني مثلا وسائل التواصل السناب اللي يشاهده كثير من الناس وما يبث فيه من يوميات المشهورين وغيرهم، يظن أن هذا أسعد الناس وأنه أحسن الناس في الصحة والوقت في كل شيء، وهذا غير صحيح. هذه صورة واحدة من صور كثيرة في حياته. قد يكون الإنسان عنده إشكالات كبيرة، قد يكون عنده متاعب نفسية، مرض، نقص في أمور أخرى، فلا العاقل لا تغره هذه الأشياء، فهي افتراضية لا حقيقية.
1: نعم، وبالفعل يعني الإنسان إذا تعمق فيها وأرخى لنفسه العنان قد تريده موارد سيئة. وأنت تحدث دكتور جاء في بالي أنه التخبيب لا يكون فقط من مثلا أحد يحدث أحد عن كذا وكذا، لا، إنما بالمقارنات قد توصل الإنسان إلى إشكاليات أسرية كبيرة.
0: صحيح، ولذلك هذه الوسائل قد تقلب الحقائق وتفسد حياتك ويعني رجالا ونساء.
1: صحيح،
0: قد يظن الإنسان أنه في يعني لا يثمن ما عنده من النعم.
1: نعم.
0: ولهذا الحقيقة أن هذه الوسائل خداعة وتعطي صور يعني غير صحيحة، وتجعل الإنسان دائما يقارن نفسه مع هذه

0: المظاهر.
1: من في هذه الوسائل.
0: نعم
1: هذه الوسائل لا تعكس الحقيقه بكل جوانبها.
0: وان ذكرتم ان يعني تدعو الانسان الى عدم تقدير ما يملك وتثمينه، وهذا ومصداق ذلك حديث نبينا عليه الصلاه والسلام الذي ذكرت، ففي نهايته فذلك اجدر الا تزدر نعمه الله عليكم.
1: نعمه الله عليكم. لا شك لا شك، هي هذه الوسائل الحقيقه يعني أثرت غالبا سلبا في حياة الناس، ولا في قاعدة من الآية الكريمة التي ذكرناها والحديث الشريف الذي ذكرناه، كلما زاد تطلع العين واتسع تطلع العين ضاق الصدر. وهذه حقيقة تجعلك تتطلع وترى. احمد الله على ما عندك، فأنت عندك نعم كثيرة جدا كثيرة جدا.
0: صح.
1: من الوسائل التي نحمي بها أنفسنا من المقارنات الظالمة والتي تدعو للمعاني السلبية،
0: ونختم بها،
1: أن نعم. تتأمل وتثمن النعم التي عندك. عندك الكثير والكثير جدا، في سمعك وبصرك وحياتك وأدائك لما افترض الله، ذكر الله تعالى، ما أنعم الله به عليك من السكن، المأكل، المشرب، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
0: نعم.
1: فكثيرة جدا وجدا، ولهذا أسعد الناس أكثرهم حمدا وشكرا لله عز وجل.
0: جميل.
1: الذي يشعر بالامتنان لله تبارك وتعالى كل يوم، بل كل ساعة، بل كل لحظة.
0: نعم.
1: ثم من ما عندك،
0: بالفعل.
1: ثم من ما تمتلك. قد يوجد عندك الكثير مما يفتقده أولئك
0: بلا
1: شك الذين تتمنى أن تكون منهم.
0: هذا من أبرز وسائل حقيقة حماية النفس من موضوع المقارنة. نحن تقريبا لم يتبقى معنا وقت دكتور، فبماذا تحب أن تختم في دقيقة؟
1: والله أنا يعني أختم هذا الموضوع المهم، أن كيف نحمي أنفسنا من هذه المقارنات السلبية والتي تدعو إلى التعاسة وتهدم السعادة. أول شيء بالعلم الصحيح، العلم الصحيح، العلم الصحيح.
0: جميل. هذه واحد.
1: الحمد والشكر لله تعالى، الامتنان لله تبارك وتعالى، معايشة الحمد والشكر، أن تحمد الله على كل حال، أن تكون حمادا شكارا ذكارا لله تبارك وتعالى. ما تظن أنه قليل عندك يتمناه الكثير على
0: صح.
1: وجه هذه الأرض. ثالثا مصاحبة أهل الخير والصلاح والتقى والإيجابيين المتفائلين الذين تستفيد منهم.
0: نعم.
1: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. من أهم الأمور يا أخي، انشغل بنفسك، انشغل بعيوبك، بإصلاح
0: صح.
1: نفسك، عليك بخويصة نفسك، لا تقارن نفسك بالناس، قارن نفسك بنفسك.
0: صحيح.
1: شوف كيف كنت بالأمس وكيف أصبحت الآن.
0: نعم.
1: إن كنت ازددت خيرا فاحمد الله وطور وزد، إن كنت أقل يعني صار عندك فتور أو غفلة أو نقص تدارك ذلك
0: بالفعل.
1: وارجع إلى الله سبحانه وتعالى،
0: سبحانه جل في
1: علاه. عليك انشغل دائما بنفسك.
0: نعم.
1: قلل، حقيقة هذا مهم جدا، قلل
0: دكتور
1: من الوقت الذي تقضيه في وسائل التواصل الاجتماعي،
0: وهذه من أهم الأمور حقيقة. بالفعل. تقليل مثل ما تفضلت، أن لا تمد عينك وتكثر من الاطلاع يعني إلى ذاك وتلك. الله يعطيك العافية وجزاك الله خيرا الأستاذ الدكتور خلف بن حمود الشغدلي، عضو هيئة التدريس بجامعة حائل، كنت معنا في حديث ماتع ومهم حول المقارنة. وإياك والمقارنة. شكرا جزيلا.
1: الله يحفظكم، أسأل الله للجميع العلم النافع والعمل الصالح.
0: اللهم آمين. جزاكم الله خير، فمان له.
1: السلام ورحمة الله.
0: وعليكم السلام.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا هدى للناس،
2: للناس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعتم أيها الأفاضل إلى تلاوة بصوت القارئ سعود الشريم، جزاه الله خيرا. حياكم الله من جديد أيها الكرام، من مشاركاتكم التي وصلت على منصة إكس. هذه المشاركة التي تقول: اسمع الطير يغني. ها، هذه إهداء أعتقد للخلفية حقتنا. اسمع الطير يغني فوق تلك الباسقات، وضياء الشمس يحيي أملا في المسعدات، وزهور الدار فاحت بعطور منعشات، فعلام اليوم تخشى ضيق عيش في الحياة، وإله الكون أعطى الرزق كل الكائنات. يا سلام، شكرا لك يا سميح الجبيري. أما مريم من القوعية تقول: والله توقفت عن مقارنة نفسي بالآخرين من وقت قريب، عرفت أن ربي له حكمة، وكل إنسان خلقه الله بصفات غير وقدرات غير، لماذا أقارن نفسي بغيري وأتعب نفسي؟ الحمد لله على كل النعمة التي أنا فيها، والحمد لله على كل حال. شكرا لك يا مريم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
2: أيها الأحبة، تغطيتنا الأولى اليوم عن جمعية عطاءات وارفة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية. معنا في هذه اللحظات الأستاذ رياض سليمان العمار، وهو المدير التنفيذي للجمعية. السلام عليكم ورحمة الله، وصبحك الله بالخير.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي خالد. صباح الخير، صباح الرضا بما كتبه الله وقسمه، صباح العطاء، صباح عطاءات وارفة. وبالبداية جزاكم الله خيرا على كل ما تقدمونه من دعم لعامة الجمعيات الخيرية في هذا البلد المبارك، تحت دعم هذه القيادة المباركة، وخصوصا ما تقدمونه لنا وعطتونا هذه الفرصة المباركة التي نبين فيها جهود الجمعية المقدمة للمستفيدين.
2: وأنتم عطاءاتكم وظلالكم وارفة، جزاكم الله خير. فلو تعطونا فكرة عن هذه الجمعية.
3: بالبداية، هذه الجمعية مثل ما نقول أنها خرجت من رحم المعاناة، كانت فكرة تطوعية في عام 1440 بدعم كامل. طبعا بالبداية كانت من مراحل تطوعية من فتيات، جميعهم كانوا ممن فقد نعمة البصر، ولكن أكرمهم الله بنعمة البصيرة، فعملوا على أن تكون هنالك خدمات مقدمة لذوي الإعاقة البصرية باحتضان كامل مبارك من مؤسسة الأميرة العنود الخيرية رحمه الله تعالى، حتى جاءت الموافقة الكريمة من المركز الوطني في عام 1445 من شهر 10 على صدور الموافقة على أن تكون هنالك جمعية تحتضن هذه الجهود المباركة المقدمة للمستفيدين.
2: ما شاء الله، ما شاء الله، تبارك الله. أسأل الله عز وجل أن يبارك في الجهود والأعمال. لو حدثتمونا أستاذ رياض عن أبرز البرامج والمشاريع.
3: نعم، ولعل من أبرز البرامج والمشاريع التي تقدمها الجمعية بداية بمشروع واعد، وهو مشروع مبارك. هو برنامج يكون فيه تدريب، ويتم فيه تدريب ذوي الإعاقة البصرية على المهارات الأساسية التي تكون في حياتهم اليومية.
2: جميل.
3: التي يعني دائما ما كان هدفها اللي هو الإسهام في تحقيق الاستقلالية لهم في بيئات العمل وفي حياتهم اليومية. طبعا هذا البرنامج يشتمل على ركنين أساسيين، وهي الدبلوم الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية تقدمها الجمعية للمستفيدين، ودورة مهمة جدا في تعلم طريقة برايل لغير المجيدين، ودورة بيئة العمل للمكفوفين، استخدام التقنيات المساعدة كالعصا البيضاء، ودورة الإلقاء. وهذه المهارات هي من أهم المهارات التي يمكن يكون فيها تدريب ذوي الإعاقة البصرية. طبعا هي تستهدف مباشرة مستفيدين الجمعية، شريطة أن يكونوا حاصلين على المؤهلات الثانوية العامة فأعلى، وأن يكونون من المتواجدين في مدينة الرياض في هذه المرحلة الأولى. ومن أهداف هذا المشروع، الأهداف هذا المشروع المبارك وهذا البرنامج، برنامج واعد، أن الكفيف يتقن مهارات الحاسب الآلي، أن الكفيف يتقن مهارات اللغة الإنجليزية، أنه يستطيع أن يتواصل مع الجميع في سوق العمل، وهذا شيء يعني مناسب جدا لرؤية المملكة 2030، أنه يمكن الكفيف من الانخراط في سوق العمل، أنه يحقق له الاستقلالية، وهذا من أهم الأمور التي يحرص عليها الكفيف، وسبحان الله يحرص عليها أيضا ذويه، دائما ذويه يحبونه أن يكون مستقل في حركته، وهو قادر، لأن يعني من يعلم في رؤية الجمعية ورسالتها، رؤيتها أنه يكون هذا الكفيف أو الكفيفة يدا تعطي ويدا تبني ويدا تأخذ ويدا تساهم في بناء هذا البلد المبارك.
2: نعم بالفعل، وسبحان الله الإنسان عندما يعني يستطيع أن كما يقولون يشيل نفسه بنفسه، يعني يرتاح ويكون عنده من الشخصية والثقة شيء كبير. فإذا كانت أو إذا كان الكفيفين يحتاجون فقط إلى مساعدة يسيرة ودفعة في بتعليم بإرشاد بتوعية، ونحن نستطيع فلما لا،
3: ولعلنا أيضا يعني إحنا نتعلم طبعا للأشخاص الطبيعيين الذين لا يعانون من أي إعاقة، نتعلم بالمدارس عن طريقة الكتابة والقراءة، فما بالك بمن فقدوا هذه النعمة،
2: فإنه
3: تجعل لهم الجهود أكبر.
2: بلا شك.
3: ولعلي أختم بالمشاريع المقدمة بالجمعية، المشروع
2: على السريع لأنه عندنا دقيقة تقريبا قبل الموجز. تفضل.
3: أبشر. طبعا هو مشروع يعني حكاية أثرنا عامة، أو عامة المشروع أن الكفيفين والكفيفات هم من يخرجون على برنامج إعلامي يقدم لاحقا بأنه بأفكارهم وتقدم بأصواتهم، وهذا إن شاء الله من أهم البرامج التي سوف تقدمها الجمعية لمستفيديها ولمتعلميها.
2: بالنسبة لطرق التواصل،
3: طرق التواصل طبعا بإمكانهم التواصل معنا على الحساب إكس، وهو حساب موثق من أيضا من المركز الوطني، وطبعا بمعرف عطاءات وارثة، وأيضا يمكنهم الدخول على موقع الجمعية الإلكتروني بمعرف aw.org.sa.
2: جميل.
3: وبإمكانهم الدخول الموقع والنظر أولا بالمشاريع المقدمة والمساهمة لهم.
2: طيب.
3: بإمكانهم أيضا التواصل هاتفيا عبر
2: الرقم
3: نعم على 055-315-7344.
2: جميل جدا، الله يبارك في جهودكم وفيما تقدمون. الأستاذ رياض سليمان العمار، المدير التنفيذي لجمعية عطاءات وارفة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، شكرا جزيلا لكم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
4: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. 8:00 صباحا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجز 8، نستهله بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الخارجية ونظيره الباكستاني يبحثان تطورات التصعيد الذي تشهده المنطقة. مسقط تستضيف مباحثات إيرانية عمانية لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. المملكة تؤكد التزامها بالسعي نحو تحقيق الهدف السادس للتنمية المستدامة خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة في نيويورك. وكالة التصنيف الائتماني فيتش تؤكد تصنيفها الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. وزارة البلديات والإسكان تشارك في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة في نيويورك. الحملات الميدانية المشتركة تضبط أكثر من 15,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع. الهيئة العامة للموانئ تعلن إضافة خدمة شحن تابعة لشركة مارسك العالمية إلى ميناء جدة الإسلامي، بما يعزز الربط الملاحي للميناء. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على إجراء محادثات جديدة مع طهران، مهددا بإبادة إيران إذا حاولت اغتياله. الجيش الأمريكي يشن ضربات جوية جديدة على إيران. وزارة الخزانة الأمريكية تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. وزارة النقل اليمنية ترفض محاولات تشغيل رحلات إيرانية إلى مطار صنعاء. مقتل فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة. وفي الخبر الأخير، ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 4333 قتيلا. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، قدمت لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم على طيب المتابعة.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
5: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600، وباتصالاتكم على الهاتف رقم
5: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
1: الأحاديث الجوامع مع الشيخ الدكتور أحمد المنيس.
6: من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما روى النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. وحديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: الحلال بين والحرام بين. ودل هذا الحديث على أن الأحكام على 3 أقسام: القسم الأول الحلال المحض، مثل أكل الطيبات والزروع والثمار وبهيمة الأنعام ونحوها، إذا كان اكتسابها بطريق مباح كعقد البيع أو الهبة. والقسم الثاني الحرام المحض، مثل أكل الميتة ولحم الخنزير وشرب الخمر، واكتساب المال بطريق محرم كالربا والقمار ونحو ذلك. والقسم الثالث المشتبه، وهو ما اشتبه على المرء حكمه، هل هو حلال أو حرام، كما لو اشتبه عليه حكم المال الذي دخل عليه هل يحل له أو لا، أو اشتبه عليه حكم عقد من العقود هل يحل له إبرامه أو لا. فهذا يطلب المرء فيه البراءة لدينه ويبتعد عن المشتبهات. وهذه المشتبهات لابد أن يوجد في الأمة من أهل العلم من يعلم حكمها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يعلمهن كثير من الناس، ومفهومه أن من الناس من يعلم حكمها وهم العلماء. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات أي تجنبها فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي طلب البراءة والسلامة لدينه فيما بينه وبين الله عز وجل، وطلب البراءة لعرضه فيما بينه وبين الناس. فإن الناس إذا رأوا من يقع في المشتبه ربما كانوا يعتقدونه حراما، فيقعون في عرض من فعله بأنه يفعل الحرام، فترك المشتبه فيه البراءة لعرضه وسلامته من كلام الناس فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي أن فعل ما هو مشتبه من الأحكام ذريعة ووسيلة إلى فعل الحرام البين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، أي كالراعي للإبل أو الغنم الذي يرعى حول الحمى، وهو المكان المحمي الذي يمنع الناس من الرعي فيه، فالراعي حوله يوشك أن يقع فيه، لأن البهائم إذا رأت هذه الأرض المحمية وما فيها من العشب فسوف تدخل في الحمى ويصعب منعها. فكذلك المشتبهات إذا فعلها العبد فقد قارب الحرام، فيوشك أن يقع في الحرام البين، لأنه يصعب عليه حينئذ أن يكف نفسه عنه. ألا وإن لكل ملك حمى، أي أن كل ملك يكون له موضع يحميه. ألا وإن حمى الله محارمه، أي أن حمى الله ما حرم الله عليك فلا تقرب الحرام. ألا وإن في الجسد مضغة، أي في جسد الإنسان مضغة، وهي قطعة صغيرة من اللحم، بقدر ما يمضغه الإنسان عند الأكل، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، أي أن القلب إذا صلح صلح الجسد كله، لأن القلب هو الذي يأمر الجوارح، فإذا صلح لم يأمرها إلا بالصلاح، وإذا فسد القلب فسد الجسد، لأن القلب يأمره بالفساد. وفي هذا الحديث الرد على العصاة الذين إذا نهوا عن المعاصي احتجوا بحديث التقوى هاهنا، وأشار إلى القلب، فيرد عليهم بهذا الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، أي إذا اتقى ما هاهنا وهو القلب اتقت الجوارح بالعمل بالطاعة وترك المعصية. والله الموفق.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: حياكم الله من جديد يا كرام، وشكرا للشيخ أحمد اللونيس على هذه الإطلالة. حياكم، وحديثنا لا زال مستمرا عن إياك والمقارنة، ونقرأ من مشاركاتكم. هنا رقية مكاوي تقول: المقارنة بالآخرين قد تكون حسنة، مثلا إذا قارنت نفسي بزميلة تحسن القراءة وتحسن التحدث وتحسن معاملة الآخرين فأتمنى أن أكون مثلها، وما عدا ذلك فلا. وآخر ما توقفت فيه عن المقارنة عندما تذكرت أن الله قد أعطى كل نفس هداها. فشكرا لك يا رقية مكاوي. أيضا سعد الحمزي يقول: لا تقارن نفسك بأحد، فالمقارنة تسرق منك فرحة ما أنجزت وتشغلك بما لم يكتب لك. الله، ركز على طريقك، فالله لم يخلق نسختين متطابقتين، ولكل إنسان رزقه ووقته ونصيبه من النجاح. شكرا لك سعد الحمزي. أما المشاركة التي أقرأها الآن فهي لملامح المجد، فتقول: سيحصل ابنك على نتيجة، فحذاري من أن تحطمه أو تكسر ثقته بنفسه، بل كن راضيا بقدراته مقدرا لجهوده، فليس كل الناس سواء في قدراتهم وميولهم، شجعه واثني على ما بذله من جهد، وإياك ثم إياك والمقارنة بالآخرين، فكم من شخصية حطمتها المقارنات، وكم من طموح أطفأته الكلمات الجارحة. شوف فلان جاب أفضل منك، شوف أخوك درجته كيف، يا الله تفعل في النفس الأفاعيل وتولد، يعني أقول قد تولد أحقاد خفية وإشكالات تظهر أثرها مستقبلا. طيب لازلنا يا كرام نحن ننتظر اتصالاتكم، أين أنتم؟ على 011-405-2-999. شاركونا موقف، قصة، فائدة، وجهة نظر عن موضوع المقارنات، كيف هي المقارنات في حياتك، ما الذي فعلت. طبعا بالنسبة للدراسات العلمية مثلا نقرأ من ضمنها أنه تشير أنه طبعا هي بحث في علم النفس، تقول: كثرة المقارنات عبر وسائل التواصل ترتبط بارتفاع مشاعر الحسد وانخفاض الرضا عن الحياة وزيادة أعراض القلق والاكتئاب، خصوصا عندما يرى الشخص النسخة المثالية التي يعرضها الآخرون عن حياتهم. وبعض الدراسات وجدت أن الأشخاص بعد دقائق قليلة من تصفح صور الإجازات، السيارات، المناسبات على وسائل التواصل يشعرون بانخفاض ملحوظ في رضاهم عن حياتهم، رغم أن حياتهم لم يتغير فيها شيء. يا أخي، الكثير من الأمور النفسية هي أفكار توديك وتجيبك، أفكار ترفع نفسيتك فوق، وأخبار أخرى تخفض النفسية وتجعلها وسط كما يقولون. طيب نروح للتغطية ثم نعود أيها الكرام.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
2: أهلا بكم أيها الأفاضل، ومع ما استمعنا له من أخبار استقبال وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، والبالغ عددهم 250 معتمرا ومعتمرة من 16 دولة آسيوية ضمن البرنامج الذي تنفذه الوزارة. لحديث أكثر عن ما حصل نتشرف بأن يكون معنا الأستاذ عبدالله بن تيم العنيزي، وهو المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. أستاذ عبدالله السلام عليكم، صبحك الله بالخير.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والسرور والسعادة وجميع مستمعي هذه الإذاعة المباركة،
2: حياكم الله. يعني برنامج ضيوف خادم الحرمين يعني للحج والعمرة والزيارة نسمع عنه كثيرا، فما أهدافه وما هي رسائله؟
7: أولا، برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين هو من البرامج والمبادرات النوعية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ويأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة وبدعم سخي من خادم الحرمين الشريفين الذي يمد يد الخير للمسلمين في مختلف دول العالم. البرنامج على شقين، شق للحج والشق الآخر للعمرة والزيارة. الوزارة منذ انطلاق هذا البرنامج عام 1417 إلى هذا اليوم استضافت أكثر من 68 ألف حاج وحاجة من مختلف، من أكثر من 140 دولة حول العالم، وحقق البرنامج حقيقة يعني نجاحات كبيرة وتاريخ زاخر بالعطاءات والمجازات في ظل ما يحظى به من دعم سخي من القيادة الرشيدة، وأيضا بالمتابعة الدقيقة من وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بمعالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، والذي حقيقة نهض بالبرنامج وساهم حقيقة مساهمات فعالة في تنويع البرامج الثقافية المصاحبة للبرنامج، وأيضا الحرص على تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة بتقديم أرقى الخدمات لهؤلاء المستضعفين الذين يحملون اسم غالي على الجميع، مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. أهداف البرنامج كثيرة، منها تمكين من لم يستطع أداء مناسك الحج والعمرة أداء مناسك الحج والعمرة بكل يسر وطمأنينة، وعلى نفقة خادم الحرمين الشريفين يتكفل البرنامج بالمعتمر والحاج منذ ترشيح في بلده، حيث تصل جميع مستلزمات الحاج والمعتمر وهو في بلده، وتقيم سفارات خادم الحرمين الشريفين حفلات توديع لهؤلاء الضيوف، ويتم تسليمهم جميع مستلزمات الحج والعمرة إلى أن يأتوا إلى هذه البلاد. تقوم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد باستقبال هؤلاء المعتمرين وأيضا الحجاج بالمطارات وتهيئة كافة السبل كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة. هذا العام استضافت صدر الأمر الملك الكريم باستضافة 1000 حاج و1000 معتمر ومعتمرة من 65 دولة حول العالم. بدأت الوزارة باستقبال الدفعة الأولى من ضيوف خادم الحرمين الشريفين، والبالغ عددهم 250 معتمر ومعتمر من 16 دولة آسيوية. لا شك أن اختيار المستضافين وتحديد الدول هو يخضع لاستراتيجية تعمل عليها وزارة الشؤون الإسلامية بتنويع الدول، وأيضا اتساع رقعة المساحات التي يتم اختيار منها الدول لتأدية الرسالة السامية لهذا البرنامج الذي يحرص على تنويع عدد المستضافين وأن يلتقي أكبر عدد من المسلمين في مختلف دول العالم تحت مظلة هذا البرنامج النوعي. بدأ وصولهم قبل عدة أيام واستقبلتهم وزارة الشؤون الإسلامية، وتم حقيقة خلال الأيام الماضية عدد من البرامج والفعاليات التي قدمتها الوزارة لهؤلاء المستضافين البالغ عددهم 250 معتمر ومعتمر من 16 دولة آسيوية. تم زيارتهم بالأمس إلى مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الذي يعتبر أكبر مطبعة على مستوى التاريخ لخدمة كتاب الله عز وجل، ويشرف على المجمع معالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، واطلعوا على ما حظي به المجمع من تطور كبير، وأيضا نقلة في مستوى الخدمات المقدمة لخدمة كتاب الله عز وجل. اطلعوا على إصدارات المجمع، اطلعوا على سير العمل في هذا المجمع المبارك الذي يخدم كتاب الله عز وجل، والذي بلغ عدد ما تم طباعته منذ إنشاء عام 1405 إلى هذا اليوم أكثر من 370 مليون نسخة وزعت على المسلمين في مختلف دول العالم. أيضا استمعوا إلى ما حققه المجمع من منجزات في ترجمة معاني كلمات القرآن الكريم والتي بلغت ولله الحمد أكثر من 80 لغة عالمية، وهذا رقم قياسي كبير يعطي مؤشر على حجم الدعم الكبير الذي يجده المجمع. وأيضا الاهتمام البالغ من المشرفين على المجمع لاتساع رقعة كل من يستفيد منه في مختلف دول العالم، 80 لغة عالمية. أيضا زار الضيوف خادم الحرمين، زاروا مسجد قباء وعدد من المساجد التاريخية في منطقة المدينة المنورة، وعقدت لهم لقاءات علمية ثقافية، وغدا إن شاء الله سوف يتوجهون إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، وجميع السبل مهيئة لهم والخدمات على مدار الساعة، أكثر من 10 لجان تعمل على مدار الساعة تقدم لهم الخدمات، سواء الخدمات التوعوية والإرشادية والخدمات اللوجستية في سبيل الرقي في هذه الخدمات المقدمة لهم. وحقيقة نلمس منهم من خلال تصريحاتهم الإعلامية ومن خلال كلماتهم وإشاداتهم نلمس الرضا التام بما قدم لهم من خدمات، وأيضا التنويه والإشادة بدعم القيادة الرشيدة المتمثلة في مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين، ودعائهم الخالص لقيادتنا الرشيدة على ما تقوم به من جهود كبيرة في خدمة الإسلام والمسلمين، وأيضا تمكين من لم يستطع أداء مناسك الحج والعمرة بتحقيق أمنياتهم وتحقيق ما يتطلعون إليه من أداء هذه العبادات. نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسنات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين، وأن يبارك في الجهود وأن يوفق هؤلاء المعتمرين لأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.
2: اللهم أمين. ما شاء الله تبارك الله، جهود طيبة ومباركة. هذه الدفعة الأولى وصلت من دول آسيوية، وانذكرت أنه عدة دول وعدد كبير ما شاء الله تبارك الله من الشرق من الغرب من كافة أصقاع هذه المعمورة. أنا هنا ألاحظ كيف أنه هذا البرنامج المبارك كيف يعزز التواصل مع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وكيف يبرز كذلك رسالة المملكة وحرصها على وحدة المسلمين.
7: لا شك أن من الأهداف السامية لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة هو تعزيز أواصر الأخوة الإسلامية بين المسلمين من مختلف الشعوب والثقافات، وأيضا ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والتسامح، وأيضا إبراز جهود المملكة العربية السعودية وقيادتها في خدمة الإسلام والمسلمين، وإظهار العناية الفائقة للحرمين الشريفين وقاصديهما بما يعكس الصورة الحضارية للمملكة العربية السعودية ورسالة الإنسانية والإسلامية. أيضا من الأهداف السامية تكوين سفراء للمملكة في بلدانه من خلال استضافة شخصيات مؤثرة تعود إلى مجتمعاتها ناقلة ما شهدت من عناية واهتمام وتنظيم، وأيضا مشاريع ضخمة قدمتها المملكة العربية السعودية لخدمة الحرمين الشريفين بما يعزز التواصل مع الشعوب. لا شك هذه الأهداف السامية هي تتحقق كل عام، وأيضا نلمس حقيقة من هؤلاء الضيوف خلال عودتهم إلى بلدانهم نلمس منهم الرضا التام، وأيضا نقل مشاعرهم لإخوانهم المسلمين في تلك الدول، وأيضا ما يبرز من كتابات وأطروحات تشيد بالجهد الكبير الذي قدمت هذه الدولة المباركة التي ما شهد الحرمان الشريفين في هذه الدولة مثل ما شهد منذ بدء التاريخ الإسلامي، حيث بلغت العناية والاهتمام الكبير بإطلاق المشاريع الضخمة التي جعلت رحلة الحج والعمرة رحلة سياحية ميسرة بفضل الله عز وجل، ثم بفضل ما أولت هذه الدولة المباركة. نسأل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين، وأيضا أن يغفر لي الملك عبد العزيز الذي أسس هذا الكيان العظيم وسار على نهجه أبناء البررة في خدمة ضيوف الرحمن إلى أن وصلنا إلى هذا العهد الزاهر الميمون، عهد خادم الحرمين وسمو ولي عهد الأمين. حقيقة جميع المعتمرين الذين يصلون عبر هذا البرنامج نلمس حقيقة منهم الانبهار الكبير بما يرونه من مشاريع ضخمة قدمتها المملكة العربية السعودية لخدمة الحرمين من خلال الزيارات التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية وتنفذها لإطلاع هؤلاء الضيوف على ما قامت به المملكة العربية السعودية من جهد كبير في خدمة الحرمين الشريفين.
2: الله يبارك فيكم وفيما تقدمون وجزاكم الله خيرا. أستاذ عبد الله، هل من كلمة أخيرة تحب أن تختم بها؟
7: لا شك أن الكلمة الأخيرة هي نسأل الله أن يجعل ما يقدم في هذا البرنامج، برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، في ميزان حسنات مولاي خادم الحرمين وسمو ولي عهد الأمين الذين حقيقة يبذلون الغالي والنفيس لخدمة المسلمين في مختلف دول العالم. وأيضا الكلمة نسأل أن يتقبل من هؤلاء المعتمرين عمرتهم وأن يعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين، وأن يجزي كل من ساهم وكل من يعمل على مدار الساعة من الزملاء في وزارة الشؤون الإسلامية كل خير على ما يقوم به من جهود كبيرة لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، وأيضا العمل على مدار الساعة لخدمة هؤلاء الضيوف جهد كبير وعمل متواصل، وحقيقة نلمس الثمرة من خلال يعني ما نراه ونشاهده على مدار الساعة من رضا هؤلاء المستفيدين من هذا البرنامج على ما قدم لهم من خدمات منذ مغادرة بلادهم حتى أيضا وجودهم في المدينة المنورة، وإن شاء الله غدا سينتقلون إلى مكة المكرمة وفق منظومة متكاملة من الخدمات التي هيئتها وزارة الشؤون الإسلامية بإشراف دقيق ومتابعة من معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ الذي حقيقة يعمل على مدار الساعة لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، وبما يعزز رسالة هذا البرنامج في نفوس المستفيدين منه، وأيضا يقدم أرقى الخدمات لهم بما يحملونه من اسم ورمزية ضيوف مولاي خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.
2: نعم، وشكرا لكم أنتم أستاذ عبد الله بن تيم العنزي أن تطلعون على جديد الرحلة المباركة الطيبة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين.
7: أيضا أنا أشكرك زميلي وأشكر جميع طاقم إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة المباركة التي بلغت إلى أصقاع الأرض وتقدم رسالة إعلامية مميزة، وأيضا تساهم في إبراز الجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية وغيرها من الوزارات الأخرى لتحقيق الرسالة السامية التي تطلع بها هذه الوزارة بما تحظى به من دعم كبير من قيادتنا الرشيدة. لا شك أن الصوت الإعلامي المميز لإذاعة القرآن الكريم يقف خلفه رجال يعملون على مدار الساعة يعملون على مدار الساعة لإبراز جهود بلادهم. نسأل أن يوفق زميلي وكافة طاقم هذه الإذاعة المباركة وأن يجزيكم خير الجزاء على ما تقوم به من جهد كبير في إيصال هذه الرسالة لجميع المسلمين في مختلف دول العالم.
2: شكرا جزيلا لكم أستاذ عبد الله بن تيم العنزي، المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. شكرا لكم، فما الله.
7: شكرا لك.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: كان ذلكم ترتيلا طيبا مباركا بصوت القارئ فؤاد الخامري، جزاه الله خيرا. إذن حياكم الله يا كرام إلى الدقائق الأخيرة من هذه الحلقة التي نتحدث وتحدثنا فيها عن المقارنة والتحذير منها. الرسائل جميلة حقيقة على منصة إكس، ولعلنا تستغل ما تبقى من الوقت إلا لم يكن هناك اتصال على 011-405-2999. نقرأ من ما وصلنا من إخواننا وأخواتنا على إكس. هنا حمود اليماني يقول: احذر المقارنة فإن تطفئ نور الرضا وتنسيك نعم الله عليك. لكل إنسان طريقه، رزقه، وقته، وما كتب لك سيأتيك في حينه. قارن نفسك بما كنت عليه بالأمس لا بما يملكه الآخرون اليوم، ففي ذلك راحة للقلب وشكر للنعم وسعي نحو الأفضل. شكرا لك يا حمود. يا أخي والله فكروا فيها يا جماعة، يعني أشخاص مختلفين يتوقعون نفس النتيجة، يعني ممكن يقول لا أنا وش فرقني عنهم، نفس المستوى خلنا نقول المادي، في نفس الحي، في نفس الكذا، لكن هناك أمور يعني أنت لا تعلمها. بلا شك أن هناك أمور أنت لا تعلمها، وإن بدأ لك ظاهرا أنكم متساوون، أخي ضف على ذلك أنكم متساوون تماما. أين نذهب من تقدير الله وحكمته وقضائه في خلقه وما قدر لهم؟ ولا ننسى الآية الكريمة: لبغى بعضهم على بعض. إن شاء الله أني أتذكرها وأتي بها كاملة. أحيانا تكون زيادة الأرزاق والنعم وبال على الإنسان، هو لا يعلم ذلك، لكن الله عز وجل يعلم، الخبير الحكيم جل في علاه. فالرضا، الرضا، هذا ذكرني بالحديث الذي قلته أخونا حمود اليماني، جزاه الله خير على ما قال. أبو عبد الرحمن من القوعية يعني أوجزها في القاعدة التي ذكرها ضيفنا، يقول: المقارنة في الدين محمودة وفي الدنيا مذمومة. قارن في الأمور التي تستطيع أن يعني مديك شد حيلك فيها وتستطيع أن تستزيد منها، لا في أمور قد تكون بعيدة المنال أو غير منطقي وجودها. مثلا يا أخي ليش هذا عنده فلوس وأنا عندي؟ إيش تدعي ربك أنه يعطيك اليوم الآن مليون ريال؟ لا، اسعى وابذل الأسباب وانعم بنعيم الرضا. نعيم الرضا، الإنسان متى ممكن يزعل؟ إذا لم يبذل الأسباب لا، هذا حاله يعني ينزعل عليه كما يقولون. لكن إذا بذلت الأسباب والله عز وجل أعطاك نتيجة، ارضى بها. هنا يعني لم تقصر بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم يا كرام على ما أرسلتم، وحقيقة أنرتم أثير هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن المقارنة. وكما يجمع الكثير مع ضيفنا أنه إن كنت لابد مقارنا، ها التي بتقارن، قارن نفسك بنفسك اليوم عن بكرة، عن كيف كنت قبل سنوات أو شهور. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يهبنا الرضا والسعادة والطمأنينة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ختام الحلقة يا كرام، شكرا لكم على طيب المتابعة، ملتقى بكم يتجدد في حلقة الغد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
1: ناهضين لتحقيق الأحلام،
0: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
1: فالسلام عليكم.
0: السلام عليكم.
1: اللهم
0: بك أصبحنا
1: بك أصبحنا. سؤال وجواب في أم الكتاب.
3: يقول تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فما معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه، فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله. ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى، وأمر بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل، لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه. ذكر ابن كثير في تفسيره، وهو من لطائف الاستعادة، أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث وتطيب له، وهو لتلاوة كلام الله، وهي استعانة بالله واعتراف له بالقدرة، وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورتي البقرة وآل عمران.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورتي البقرة وآل عمران.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب
2: برنامج
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. شرح كتاب التوحيد
3: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية هدى للمسلمين.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شيخ صالح، من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: أعظم آية نزلت في كتاب الله هي آية الكرسي، يقرأها المسلم في أذكار الصباح والمساء وقبل النوم ودبر كل صلاة، يقول لو فسرتم لنا معاني هذه الآية العظيمة بارك الله فيكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية هي آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل لما تشتمل عليه من أسماء الله وصفاته، وهي ثمان جمل: الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، الحي الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص، لا موت ولا نوم ولا سهو ولا غفلة، حياته كاملة سبحانه، الحي القيوم، القيوم وفي قراءة القيام وهي صيغة مبالغة، أي القائم بشؤون عباده، التصرف في مخلوقاته سبحانه وتعالى. قال العلماء: فالحي هذا يتضمن صفات الذات، والقيوم يتضمن صفات الأفعال، فهو القائم بمصالح عباده والقائم بشؤونهم والمتصرف فيهم على وجه الكمال والإحاطة والتمام. لا تأخذه سنة وهي أول النوم، ولا نوم مستغرق، لكمال حياته سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي جاء في الحديث أنه موضع القدمين، وهو غير العرش، العرش أعظم من الكرسي، والكرسي وسع السماوات والأرض، فكيف يكون العرش؟ هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده، أي لا يكرثه ولا يثقله حفظهما، أي حفظ السماوات والأرض ومن فيهن، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العلو المطلق له سبحانه، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى، وهو العلي العظيم الذي لا أعظم منه. نعم،
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: ما هو سبب نزول قول الله تعالى: ما ودعك ربك وما قلى؟
2: سبب ذلك أن جر وكلب كان تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به، فامتنع جبريل من المجيء إلى رسول الله بسبب ذلك، وانقطع الوحي، انقطع الوحي عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة، حتى قال المشركون: إن ربك قد ودعك، يعني تركك، وفرحوا بذلك. والله جل وعلا أقسم بالضحى، وهو أول النهار، والليل إذا سجى أول الليل، وهذا من آياته سبحانه العظيمة، وهو يقسم سبحانه وتعالى من خلقه بما شاء، ولا يقسم إلا بشيء فيه عبرة وفيه آية من آياته سبحانه وتعالى. ما ودعك ربك وما قلى، هذا رد على المشركين لما قالوا ما نرى ربك إلا قد قلاك أي أبغضك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا أيضا سائل يقول: هل يستحب الجمع والقصر في السفر ولو كان السفر يسيرا لا تعب فيه؟
2: الله جل وعلا أباح للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، وأباح له عند الحاجة أن يجمع، بل إنه سبحانه وتعالى يستحب من عباده أن يترخصوا في السفر بقصر الصلاة والإفطار في شهر رمضان والقضاء من أيام أخرى، رحمة منه بعباده تخفيفا عليهم، سواء كان السفر على وسيلة سريعة كالطائرات والسيارات والمراكب في البحر، أو كان السفر على وسيلة بطيئة، لأن الله سبحانه عمم الرخصة للمسافرين. والسفر لا شك أنه مظنة المشقة، مهما كانت وسائل الراحة فيه فإنه مظنة المشقة، ولهذا جاء في الأثر: السفر قطعة من العذاب. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. يسأل عن تفسير الأحلام، يقول: هل هو علم يتعلم أم أنه محصور على الأنبياء؟ وهل المفسر ابن سيرين له كتاب في تفسير الأحلام؟
2: نعم، ابن سيرين اشتهر بأنه يفسر الأحلام، لكن هذا الكتاب الذي بأيدي الناس لا تصح نسبته إلى ابن سيرين، فإن ابن سيرين ليس له كتب موجودة. وتفسير الأحلام حق، لأن الرؤيا حق، ولكن يشترط فيها أن يكون الرائي على صفة تؤهله لمجيء الرؤيا إليه، ولها ملك، الرؤيا لها ملك يأتي بها إلى العبد، أما الرؤيا الكاذبة فهي من الشيطان، فعلى الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان إذا رأى ما يكره ورأى ما يزعجه، فإنه ينفث عن يساره 3 مرات ويغير الجنب الذي هو نائم عليه، ويستعيذ بالله من شر هذه الرؤيا ولا تضره بإذن الله. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هو رأي أهل السنة والجماعة في النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وفي الجنة؟
2: أهل السنة والجماعة يثبتون النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهذا من أشد نعيمهم، أشد ما يلقون من النعيم، أشد من نعيم الجنة رؤيتهم لله سبحانه وتعالى، فهو يتجلى لهم ويرونه عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر، لا يتضامون في رؤيته سبحانه وتعالى إكراما لهم، الذين آمنوا به في الدنيا وهم لم يروه بل صدقوا رسله وصدقوا كتبه فآمنوا به سبحانه وتعالى. أما الكفار فإنهم يحجبون عن الله يوم القيامة، قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان الله يحجب الكفار عن رؤيته فإنه يبيحها للمؤمنين إكراما لهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز أن أفتي من سألني إن كنت أعلم جواب السؤال، حيث إنني طالب للعلم الشرعي؟
2: لا يجوز تسرع في الفتوى، المسلم يتثبت ولا يفتي إلا من كان عنده علم بالفتوى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعت الحاجة إلى الفتوى، وإلا فإنه يحيل السائل إلى العلماء، كما كان الصحابة رضي الله عنهم تدافعون الفتوى فيما بينهم، فلا يبادر إلى الفتوى إلا عند الحاجة، وأن يكون عنده علم بجواب الفتوى، وإلا فإنه يقول على الله بغير علم، والمفتي يوقع عن الله جل وعلا، يوقع عن الله. الله جل وعلا يقول لما ذكر المحرمات: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعل القول على الله بغير علم أعظم من الشرك. فينبغي للمسلم أن يمسك لسانه عن الفتوى إلا من كانه علم، عنده علم واحتاج السائل إلى من يجيبه فإنه يفتيه بما يعلم. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. من الأسئلة التي وردت إلينا في هذا البرنامج، هذا السائل يقول: هل يصح القول بأن الله موجود في كل مكان؟
2: الذي يقول إن الله موجود في كل مكان هؤلاء هم الحلولية، وهذا كفر بالله عز وجل، بل الله جل وعلا فوق سماواته مستو على عرشه سبحانه وتعالى، فهو في العلو. العلو صفة ذات لا تنفك عن الله جل وعلا، وأما الاستواء فإنه صفة فعل يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى. والذي يقول إن الله في كل مكان هذا مذهب الحلولية، وهذا كفر بالله عز وجل، لأن الله ينزه عن ذلك. حتى مواضع القاذورات فيظنون أن الله جل وعلا يكون فيها، تعالى الله عن ذلك. ولذلك صار مذهب الحلولية كفرا بالله عز وجل، لأنهم لم ينزهوا الله عز وجل ولم يثبتوا له صفة العلو. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. شيخنا الشيخ صالح، هذا السائل يقول: ما هو تفسير قول الله تعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق؟
2: هذا في حالة الاحتضار ونزول الموت للإنسان. قولوا جل وعلا: كلا، أي ليس الأمر كما زعمتم من أنه لا بعث ولا حساب. كلا إذا بلغت، يعني الروح بلغت التراقية، يعني الغرغرة، إذا بلغت الروح الغرغرة بلغت التراقية. وقيل من راق، فيها تفسيران. من راق يقول بعضهم لبعض من يرقيه من الرقية، وهي القراءة عليه طلبا للشفاء، والرقية مشروعة كما هو معلوم، وينفع الله بها سبحانه وتعالى إذا شاء، فهم يقولون من يرقي هذا المريض. وقيل معناه أن الملائكة يقول بعضهم لبعض من راق، يعني بروحه يرقى بها إلى الله سبحانه وتعالى. فالروح يصعد بها، روح المؤمن تصعد إلى الله سبحانه وتعالى، ثم الله جل وعلا يردها إلى الأرض ويقول: منها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. وأما روح الكافر فتغلق أبواب السماء دونها وتلقى إلى الأرض، تطرح طرحا إلى الأرض إهانة لها، كما قال جل وعلا: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: في قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، يقول: ما معنى كلمة إغلاق؟
2: لا طلاق أي لا يقع الطلاق في حالة الغضب الشديد. الغضب ثلاثة أنواع: غضب عادي وهو الذي يتصور الإنسان فيه ما يقول وهذا يقع طلاقه، وغضب لا يتصور، غضب شديد لا يتصور الغضبان ما يقول وهذا لا يقع طلاقه بالإجماع، لأنه ليس له قصد ونية في ذلك. الثالث الغضب الذي بينهما، بين الشديد وبين اليسير، وهذا محل خلاف بين العلماء. وللإمام ابن القيم رسالة في هذا: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، فصل هذا التفصيل. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم هذا السائل، يقول: ما هو واجبنا نحو الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟
2: واجبنا نحو الرسول صلى الله عليه وسلم واجب عظيم. أولا الإيمان به وتصديقه صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرعه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بإذن ربه سبحانه وتعالى. هذا هو حق الرسول صلى الله عليه وسلم، الإيمان به صلى الله عليه وسلم، ثم محبته أحب من الوالدين ومن الولد ومن الناس أجمعين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. واتباعه صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أربعة أشياء في حق الرسول صلى الله عليه وسلم علينا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: من الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزات، يقول: ما هي أعظم هذه المعجزات؟
2: أكبر معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم. هذا القرآن أكبر معجزة لهذا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، ومع هذا أنزل الله عليه هذا القرآن الذي أعجز الخلق. قل: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فدل هذا على صدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، القرآن هو المعجزة الكبرى والمعجزة الباقية أيضا والمستمرة إلى قيام الساعة، فهو معجزة عظيمة ودائمة وثابتة في كل زمان ومكان. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. مستمع يسأل شيخ صالح فيقول: قرأت في أحد الكتب أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: زادك الله حرصا ولا تعد، يقول: في أي موضع حدثت هذه القصة؟
2: لما جاء أبو بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، ركع دون الصف ليدرك الركوع، ثم دب ودخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تعد لمثل هذا تركع قبل أن تصل إلى الصف، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، في رواية: وما فاتكم فاقضوا. فليس فيه عجلة، وهذا فيه آداب المشي إلى الصلاة، أن يمشي إليها بأدب وخشوع وسكينة ووقار. نعم.
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورة الحشر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد السبيل رحمه الله من سورة الحشر.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي المليح عامر بن أسامة بن عمير قال: كنا مع بريدة رضي الله عنه في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. أخرجه البخاري.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
4: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
5: وقرآن الفجر.
6: الحمد لله رب العالمين.
4: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
7: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو.

فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا

إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا

وهم ينهون عنه ويناون عنه، وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون.

يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون

الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم

0: والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون.
1: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
2: وقرآن الفجر.
1: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر. تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس

0: فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي بهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، وأرخى الستر فتوفي من يومه، رواه البخاري. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف. وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء، رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الأحقاف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الأحقاف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير.
4: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم اليوم عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن،
5: اقرأوا القرآن،
6: اقرأوا القرآن،
5: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:20 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد،
1: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير، تنفيذ
3: وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله رحمه الله: وقول الله تعالى، قول بالجر عطفا على التوحيد، والتقدير كتاب التوحيد وكتاب قول الله تعالى، ويجوز الرفع على الابتداء وتكون الواو استئنافية. وقوله تعالى: وما خلقت، ما هنا نافية، والخلق في اللغة بمعنى الإيجاد والتقدير، ومنه قول الشاعر: ولأنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. وقوله الجن، الجن عالم غيبي خلقه الله تعالى من نار، كما قال الله تعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقوله الإنس، هم الآدميون، وسموا بذلك لأن بعضهم يأنس ببعض. وقوله إلا ليعبدون، إلا أداة استثناء، وهذا الاستثناء مفرغ من أعم الأحوال، وما هنا مع إلا تفيد الحصر، أي ما خلقت الجن والإنس لشيء أو لغاية من الغايات إلا ليعبدون. وقوله ليعبدون، أي ليوحدون وليتذللوا لي بالطاعة، فعلا للمأمور وتركا للمحظور، ومن طاعته سبحانه توحيده عز وجل. وقوله ليعبدون، اللام هنا لام كي، وهي للتعليل، وهذا التعليل تعليل شرعي لبيان الحكمة الشرعية في خلق الجن والإنس، وليس تعليلا قدريا، وإلا للزم أن يعبده جميع الجن والإنس، فهو سبحانه وتعالى فعل الأول وهو خلقهم وإيجادهم، ليفعلهم الثاني وهو عبادته، لا ليفعل سبحانه بهم الثاني فيجبرهم على العبادة. وقوله ليعبدون، عرف الأصوليون رحمهم الله العبادة بأنها ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، أي ليست العبادة مما درج عليه عرف الناس وما اقتضته مقاييسهم وعقولهم، وهذا التعريف فيه قصور. ثم إن العبادة تطلق على معنيين: المعنى الأول التعبد، وهو فعل العابد، فتكون بمعنى التذلل للمعبود حبا وتعظيما، والحب والتعظيم أساس العبادة، فبالحب يكون الطلب وبالتعظيم يكون الهرب. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. والإطلاق الثاني للعبادة أنها تطلق على المتعبد به، فتكون اسما جامعا لكل ما يتعبد به لله عز وجل، وقد عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وعبادة الله تعالى نوعان: عبادة كونية وعبادة شرعية. فأما العبادة الكونية فهي الخضوع لأمره الكوني، فتشمل جميع الخلق من مسلم وكافر وبر وفاجر. قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فمعنى قوله يسجد أي يخضع لأمره الكوني. وأما العبادة الشرعية فهي الخضوع لأمره الشرعي، وهي خاصة بمن أطاع الله تعالى واتبع شرعه. ومبنى العبادة على أصلين عظيمين، وهما الإخلاص لله تعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. مناسبة هذه الآية للباب أن فيها بيان التوحيد، لأن السلف رحمهم الله فسروا قول الله تعالى إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون، فهي تدل على وجوب التوحيد الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة، لأنه الغاية من خلق الجن والإنس. فيستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد، منها أولاً أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي إفراد الله تعالى بالعبادة، ومن فوائدها وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة، وذلك بإخلاص العبادة له دون ما سواه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات وجود الجن، وهم عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نار، كما قال الله تعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وتتمة الآية الكريمة: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما في الموضعين، أعني في قوله ما أريد منهم من رزق وفي قوله وما أريد أن يطعمون، هي نافية، ومن زائدة إعرابا، وفائدتها التوكيد لعموم النفي. والرزق بمعنى العطاء، وقوله وما أريد أن يطعمون لأنه سبحانه وتعالى هو الغني وهو يطعم ولا يطعم. والرزاق اسم من أسماء الله تعالى، وهو على وزن فعال، وهي صيغة مبالغة لكثرة رزقه وكثرة من يرزقه، كما قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والرزق نوعان: النوع الأول رزق حسي، وهو ما يقوم به البدن من الطعام والشراب، والثاني رزق معنوي، وهو غذاء الروح، وهو رزق القلب بالعلم والإيمان. ثم ختم الآية الكريمة بقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذو بمعنى صاحب، أي صاحب القوة. والمتين اسم من أسماء الله تعالى، أي الشديد القوة. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وسدادا وتوفيقا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد
1: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصغير. تنفيذ
3: وليد بن عبد الرحمن النومان.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورتي الفتح والحجرات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورتي الفتح والحجرات.
1: هو الله.
2: فإن من أسماء الله الحسنى العلي، وهو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر، وهو الذي على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وبجميع صفات العظمة والكبرياء والجلال والجمال وغاية الكمال اتصف سبحانه وتعالى، وإليه فيها المنتهى. قد ورد هذا الاسم في القرآن في 8 مواضع. ومن أسماء الله الحسنى الكبير، وهو العظيم الذي كل شيء دونه ولا شيء أعظم منه، الموصوف بالجلال وكبر الشأن، فصغر دون جلاله كل كبير، فهو كبير في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته، وكل شيء بالنسبة للكبير سبحانه وتعالى مهما عظم وكبر فهو صغير. وقد ورد هذا الاسم في القرآن في 6 مواضع. ومن أسماء الله الحسنى الحفيظ، فالله جل جلاله هو الحفيظ الذي يحفظ أعمال المكلفين، وهو الحفيظ الذي يحفظ عباده المؤمنين، وهو الحفيظ الذي يحفظ سمعهم وأبصارهم وجلودهم، وهو الحفيظ الذي يحفظ السماوات والأرض، فما من شيء في هذا الكون إلا وفيه أثر من أثار اسم الله تعالى الحفيظ. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 3 مرات. ومن أسماء الله الحسنى الكريم، وهو الذي إذا قدر عفا، وإذا وعد وفى، وإذا أعطى زاد على منتهى الرجاء، ولا يبالي كم أعطى ولمن أعطى، وإن رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى، وإذا جفي عاتب وما استقصى، ولا يضيع من لاذ به والتجأ، ويغنيه عن الوسائل والشفعاء، وهو الكثير الخير الجواد المعطي الذي لا ينفد عطاؤه، وهو الكريم المطلق الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل المحمود بفعاله. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 3 مرات. ومن أسماء الله الحسنى الحفيظ، ومعناه أن الله تعالى يحفظ الأشياء من الاضطراب ويحفظ كل ما أراد. قال السعدي رحمه الله: الحفيظ الذي حفظ ما خلقه وأحاط علمه بما أوجده، وحفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب والهلاكات، ولطف بهم في الحركات والسكنات، وأحصى على العباد أعمالهم وجزاءها. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 3 مرات.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الاف ام المويه 87.8، الهدى 89.2، خليص 88.3، أشماسي 88.4، على موجات الاف ام.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الحازمي من سورة الفرقان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الحازمي من سورة الفرقان.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند 1 ظهرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الأنعام

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الأنعام.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كانت ديارنا نائية من المسجد، فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقترب من المسجد، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن لكم بكل خطوة درجة. أخرجه مسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم قفيز ولا درهم. قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذلك. ثم قال: يوشك أهل الشام ألا يجبى إليهم دينار ولا مدي. قلنا: من أين ذاك؟ قال: من قبل الروم. أخرجه مسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله، أرقي؟ قال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. أخرجه مسلم. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. أخرجه مسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: إطراق فحلها، وإعارة دلوها ومنيحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله. ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع، يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه، ويقال: هذا مالك الذي كنت تبخل به. فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه، فجعل يقضمها كما يقضم الفحل. أخرجه مسلم. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو منكم أحد بعمله. قالوا: يا رسول الله، ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. أخرجه مسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. قال: أراه قال، فيلتزمه. أخرجه مسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. أخرجه مسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة الكهف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة من سورة التوبة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة من سورة التوبة.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورتي التحريم والملك.
1: آيات الحقوق.
2: قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا.

0: السعدي رحمه الله تعالى: هذا خبر بمعنى الأمر تنزيلا له منزلة المتقرر الذي لا يحتاج إلى أمر بأن يرضعن أولادهن حولين. ولما كان الحول يطلق على الكامل وعلى معظم الحول قال: كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فإذا تم للرضيع حولان فقد تم رضاعه وصار اللبن بعد ذلك بمنزلة سائر الأغذية، فلهذا كان الرضاع بعد الحولين غير معتبر لا يحرم. ويؤخذ من هذا النص ومن قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وأنه يمكن وجود الولد بها. وعلى المولود له أي الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وهذا شامل لما إذا كانت في حباله أو مطلقة، فإن على الأب رزقها أي نفقتها وكسوتها وهي الأجرة للرضاع، ودل هذا على أنها إذا كانت في حباله لا يجب لها أجرة غير النفقة والكسوة، وكل بحسب حاله. فلهذا قال: لا تكلف نفس إلا وسعها، فلا يكلف الفقير أن ينفق نفقة الغني، ولا من لم يجد شيئا بالنفقة حتى يجد. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، أي لا يحل أن تضار الوالدة بسبب ولدها، إما أن تمنع من إرضاعه أو لا تعطى ما يجب لها من النفقة والكسوة أو الأجرة، ولا مولود له بولده بأن تمتنع من إرضاعه على وجه المضارة له أو تطلب زيادة عن الواجب، ونحو ذلك من أنواع الضرر. ودل قوله مولود له أن الولد لأبيه لأنه موهوب له ولأنه من كسبه، فلذلك جاز له الأخذ من ماله رضي أم لم يرضى بخلاف الأم. وقوله على الوارث مثل ذلك، أي على وارث الطفل إذا عدم الأب وكان الطفل ليس له مال، مثل ما على الأب من النفقة للمرضع والكسوة، فدل على وجوب نفقة الأقارب المعسرين على القريب الوارث الموسر. فإن أراد أي الأبوان فصالا، أي فطام الصبي قبل الحولين عن تراض منهما بأن يكون راضيين وتشاور فيما بينهما هل هو مصلحة للصبي أم لا، فإن كان مصلحة ورضيا فلا جناح عليهما في فطامه قبل الحولين. فدلت الآية بمفهومها على أنه إن رضي أحدهما دون الآخر أو لم يكن مصلحة للطفل أنه لا يجوز فطامه. وقوله إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، أي تطلبوا لهم المراضع غير أمهاتهم على غير وجه المضارة، فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف أي للمرضعات، والله بما تعملون بصير، فمجازيكم على ذلك بالخير والشر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الرحمن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر

والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما

يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام.

رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الرحمن.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغريق شهيد. رواه مسلم. سمي شهيدا لأن الله وملائكته شهود له بالجنة، وقيل لأنه حي لم يمت، كأنه حاضر شاهد.
1: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
2: أحييكم أيها الكرام إلى موجز الأنباء، وفيه بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة تدين استمرار إيران في زعزعة أمن المنطقة وتهديد الملاحة الدولية. الكويت وقطر والأردن تتصدى لهجمات وإطلاق صافرات الأنذار وإطلاق صافرات الإنذار في البحرين. الأردن تعلن سقوط 3 صواريخ قادمة من إيران دون تسجيل إصابات. تعرض مواقع في محافظة مسندم العمانية لاستهداف بطائرات مسيرة. الجيش الأمريكي يشن ضربات جوية جديدة على إيران. ومحليا، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنظم دورة علمية تأصيلية في عقيدة أهل السنة والجماعة بالعاصمة المالديفية، وبمشار ذلك بمشاركة أكثر من 120 إماما وخطيبا. بدء أعمال السجل العقاري في مناطق مكة المكرمة وتبوك والرياض بدءا من الأحد القادم. جمعية إنسان تدعم الأسر المستفيدة ب71 مليون ريال خلال الربع الثاني. أمانة المدينة تطرح فرصا استثمارية في المرافق العامة واللوجستية. وأخيرا في موجز الأنباء، تنبيه من موجة حر على الشرقية مصحوبة برياح نشطة. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، قدمت لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. تقبلوا تحية منفذه محمد الغامدي، شكرا على طيب المتابعة.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن، سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
3: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن، هدايات من الحديث الشريف.
7: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
3: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم الثلاثاء عند 10:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن، جسر القلوب.
7: جسر القلوب، تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
3: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم الثلاثاء عند 3:00 عصرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: مجالس التفسير.
0: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي. تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير. باسمكم جميعا والكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيف هذا البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
3: وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
2: حياكم الله شيخنا الكريم وحيا الله المستمعين الكرام. كنا قد توقفنا في المجلس الماضي عند هذه الآية الكريمة العظيمة من سورة العنكبوت عند قول الله عز وجل: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. نستمع وإياكم أحبتي في الله لهذه الآيات المباركات وما بعدها أيضا من آيات بينات، ثم نعود إن شاء الله لاستهلال حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم، فأكرمونا بالمتابعة.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد بعد أن استمعنا وإياكم بهذا الصوت المحبر الطيب لهذه الآيات المباركات من سورة العنكبوت. ونسعد كثيرا مستمعينا الكرام بالترحيب من جديد بضيفنا الكريم الشيخ الدكتور فالح الصغير. حياكم الله شيخ فالح.
1: الله يحييكم والمستمعين والمستمعات مرة أخرى.
0: شيخنا الكريم، ونحن نقرأ هذه الآية الكريمة العظيمة من سورة العنكبوت الآية 56 ونتأملها كذلك: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ما يتعلق شيخنا الكريم بسعة أرض الله عز وجل لعباده المؤمنين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. يقول الله سبحانه وتعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يقول ابن عطية المفسر رحمه الله: هذه الآيات نزلت في تحريض المؤمنين الذين كانوا بمكة على الهجرة، فأخبرهم سبحانه وتعالى بسعة أرضه وأن البقاء في بقعة على أذى الكفار ليس بصواب، بل الصواب أن تلتمس عبادة الله في أرضه. وقال غيره: وأشعر قوله فإياي فاعبدون بأن علة الأمر لهم بالهجرة هي تمكينهم من إظهار التوحيد وإقامة الدين، وهذا هو المعيار في وجوب الهجرة من البلد الذي يفتن فيه المسلم في دينه وتجري عليه في أحكامه أحكام غير إسلامية. ولذلك القاعدة هنا هو إقامة عبادة الله سبحانه وتعالى، فالأرض كلها أرض الله جل وعلا، فالله قال: إن أرضي واسعة. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. البعض ربما إذا وجب العمل كالهجرة وكذلك الجهاد لإعلاء كلمة الله عز وجل وكذلك الدفاع عن بلدان المسلمين، ربما يشعر بشبح الموت، فما هو التوجيه له استنادا على هذه الآيات الكريمات من سورة العنكبوت؟
1: قال الله جل وعلا: بعدها كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. في هذه الآية خوفهم الله جل وعلا بالموت ليهون عليهم أمر الهجرة. يقول ابن عطية: كل نفس ذائقة الموت تحقير لأمر الدنيا ومخاوفها، كأن بعض المؤمنين نظر في عاقبة ما يلحقه في خروجه من وطنه أنه يموت أو يجوع ونحو هذا، فحقر الله شأن الدنيا. انتهى كلامه. والمراد هنا والمعنى: أنتم لا محال ميتون ومحشورون إلى الله جل وعلا، وكل نفس من النفوس واجدة مرارة الموت لا محالة، وكل واحد ميت أينما كان. فأشار جل وعلا بعدم الإقامة بدار الشرك خوفا من الموت، وهذا يمكن يقاس عليه في كل أفعال الخير عندما يخشى من خلاله الإنسان البعد أو عن أرضه، أو البعد عن أعماله، أو البعد عن مصالحه، والمقصود أعماله ومصالحه الدنيوية، بأنه يخشى الموت وذهابه وعمله كله لله جل وعلا. فليعمل العبد ما استطاع سواء في أي أرض كان وفي أي مكان كان، فالله واحد وهو رب الأرض كلها والسماوات ورب الناس أجمعين سبحانه وتعالى. نعم،
0: أحسن الله ليكم شيخنا الكريم. أيضا هذه الآية الكريمة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. لو تكلمنا شيخ الكريم يعني عن هدايات هذه الآية وكذلك أضوائها وأنوارها التي يستفيد منها المؤمن في سيره إلى الله عز وجل.
1: القاعدة أن الله جل وعلا وعد المؤمنين العاملين بأن تكون العقبة لهم في الجنة أيا كانت حالهم، فكل مؤمن مآله إلى الجنة بإذن الله جل وعلا. يقول ابن كثير رحمه الله: أي لنسكننكم منازل عالية في الجنة تجري من تحتها الأنهار، على اختلاف أصنافها من ماء وخمر وعسل ولبن يصرفونها ويجرونها حيث شاءوا خالدين فيها، أي ماكثين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا، نعم أجر العاملين، نعمة هذه الغرف أجرا على أعمال المؤمنين. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه الآية تدل على عظم ما أعد الله جل وعلا للذين آمنوا وعملوا الصالحات من المنازل العالية والغرف الرفيعة في الجنة وما فيها من الأنهار والنعيم، وأنهم خالدون فيها أبدا. هكذا وعد الله سبحانه وتعالى، فشتان بين من يحيط به العذاب الأليم ومن يحيط به النعيم المقيم، فعذاب الكافرين يحيط بهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ونعيم المؤمنين يخلدون فيه في غرف عالية ومن تحتهم أنهار جارية. رزقني الله وإياكم والمستمعين والمستمعات هذه الجنان العليا. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. بعد هذه الآية الكريمة وصف الله عز وجل هؤلاء الذي سيجازيهم ويرحمهم بهذه الجنات العاليات التي تجري من تحتها الأنهار، وأيضا وصفهم بصفتين سبحانه وبحمده، حبذا لو بينا هاتين الصفتين.
1: قال الله سبحانه وتعالى بعد أن بينا مآل المؤمنين الذين عملوا الصالحات إلى الجنة، قال جل وعلا: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. والصبر والتوكل هاتان جماع الخير كله، والتقدير هم الذين صبروا، والمراد صبرهم على إقامة الدين وعلى مشاق التكليف وعلى الشدائد وعلى أذية المشركين لهم، فلم يتركوا دينهم لشدة ما لحقهم من الأذى من المشركين وغيرهم، بل هاجروا إلى الله جل وعلا ونابذوا الأعداء وفارقوا كثيرا من الأهل والأقرباء ابتغاء وجه الله جل وعلا ورجاء ما عنده وتصديق موعوده سبحانه وتعالى. هذه الصفة الأولى وهي صفة الصبر، والصبر يعم إن كان صبرا على طاعة الله عز وجل، فالصلاة تحتاج إلى صبر، الصيام يحتاج إلى صبر، دفع المال للزكاة والإنفاق يحتاج إلى صبر، الحج والعمرة يحتاجان إلى صبر، طاعة الوالدين تحتاج إلى صبر، مكابدة الأولاد تحتاج إلى صبر وتربيتهم، عمل الخير يحتاج إلى صبر، قهر النفس عن الغضب والصفات المشينة تحتاج إلى صبر وغير ذلك، أو صبر عن معصية الله فتزين أمامه المعصية فيصبر عن اقترافها فلا يقترفها، وصبر على أقدار الله المؤلمة، هذا يبتلى بمرض، وهذا يبتلى بفقر، وهذا يبتلى بفقد الأحباب، وهذا يبتلى بتسلط الأعداء، وهذا يبتلى بالحسدة والحاقدين وغير ذلك من أنواع الابتلاء، فيحتاج إلى صبر يستعين به على تجاوز هذه المحن. الصفة الثانية: قالوا على ربهم يتوكلون، يفوضون أمورهم إلى الله جل وعلا ويعتمدون إليه، فتوكلوا على ربهم في أحوالهم كلها، في أمور دينهم وأمور دنياهم، ولم يعبأوا قط بقطيعة أقوامهم ولا بحرمانهم من أموالهم ولا غير ذلك بما يعرضونه من الفتن، فالجزاء من جنس العمل، لذلك جزاهم الله بما أنعم عليهم به من هاتين الصفتين. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. وأنا أتأمل هذه الآية الكريمة: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. هل هذه الآية الكريمة هي وصفة علاجية لمن يعاني من خلل في توكله على الله عز وجل؟
1: بلا شك، الله جل وعلا يذكر بهذه الآية كل من نقص عنده شيء من التوكل، فالله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب، ولذلك قال سبحانه: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. أخبرهم جل وعلا بأن الرزق لا يختص ببقعة، بل رزقه جل وعلا عام لخلقه حيث كانوا. يقول ابن عطية رحمه الله: وهذه الآية تحريض على الهجرة، لأن بعض المؤمنين فكر في الفقر والجوع الذي يلحقه في الهجرة، وقالوا غربة في بلد لا دار لنا فيه ولا عقار ولا من يطعم، فمثل لهم سبحانه وتعالى بأكثر الدواب التي تتقوت ولا تدخر، فهو يرزقكم أنتم، ففضلوا طاعته على كل شيء. قوله وكأي من دابة، قال العلماء وكأي بمعنى وكم، والمعنى وكم من دابة. يقول الزجاج كل حيوان على الأرض مما يعقل ومما لا يعقل فهو دابة. قال لا تحمل رزقها، أي لا تدخر رزقها، إنما تصبح فيرزقها الله، وعلى هذا أكثر الحيوان. قال جل وعلا الله يرزقها، أي أن الله جل وعلا يقيض لها رزقها على ضعفها وييسره عليها، فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه، حتى الذر في قرار الأرض والطير في الهواء والحيتان في الماء. يقول جل وعلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. قال جل وعلا وإياكم، أي أنه جل وعلا يرزق تلك الدابة على ضعفها وقلة حيلتها، كما يرزقكم مع قوتكم واجتهادكم على الاكتساب وعلى التحيل في تحصيل المعيشة، فهو الميسر والمسهل لكل مخلوق من رزقه ما يصلحه، فلا يختص رزقه ببقعة دون أخرى، بل خيره عام وفضله شامل لخلقه حيث كانوا سبحانه وتعالى. فالرزق لا يكون بقوة الإنسان ولا بذكائه، فالبشر مهما بلغت قوتهم وبقية المخلوقات مهما بلغ ضعفها يستوون في أصل الرزق ومصدره، وهو الله جل وعلا سبحانه الذي بيده أسباب رزقهم أجمعين. قال وهو السميع العليم، هو الذي يسمع أقوال عباده ويعلم بحركاتهم وسكناتهم جل وعلا. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا يعني وأنا أتأمل هذه أيضا الآية الكريمة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. ما يتعلق شيخ الكريم من تعجب فعجب حقيقة تناقض هؤلاء المشركين الذين يؤمنون بربوبية الله عز وجل ويجحدون ألوهيته.
1: نعم، قال الله جل وعلا بعد هذه الآيات ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولن الله فأنى يؤفكون. الله جل وعلا خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم في أمر الكفار وإقامة الحجة عليهم بأنهم إن سألوا عن الأمور العظام التي هي دلائل القدرة لم يكن لهم إلا التسليم بأنها لله جل وعلا، لكن مع ذلك وهم يعلمون ذلك إذا طلب منهم العبودية لله جل وعلا يصرفونها لغيره سبحانه وتعالى، وهذا غاية الجحود العملي. نعم،
0: محسن الله ليكم شيخنا الكريم. أيضا لازلنا وإياكم ومسمعين الكرام نتواصل في هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير. شيخنا ما يتعلق كذلك بالغنى والفقر، ربما البعض يفهم أن العبد إذا أنعم عليه من الله عز وجل فهذا دلالة على الرضا، وإذا قدر عليه رزقه فإن هذه دلالة على سخط الله عز وجل عليه، فكيف يمكن تقرير هذه القاعدة الشرعية استنادا على هذه الآية الكريمة 62 من سورة العنكبوت، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم.
1: الرزق مرتبط بالله سبحانه وتعالى، يبسطه لمن يشاء ويقدره لمن يشاء، يقدره يعني يضيقه على من يشاء سبحانه وتعالى. يقول الشوكاني رحمه الله في تفسيره أي التوسيع في الرزق والتقدير له هو من الله الباسط القابض، يبسطه لمن يشاء ويضيقه على من يشاء على حسب ما تقتضيه حكمته وما يليق بحال عباده من القبض والبسط. ولهذا قال إن الله بكل شيء عليم، يعلم ما في صلاح عباده وفسادهم. تجد أنه أغنى فلانا وأفقر فلانا، هل هذا مرتبط بقضية أن هذا عابد وأن هذا غير عابد؟ الرزق لا يرتبط بذلك، قد يرزق الكافر وقد يرزق الفاسق، ولكنه يقبضه ويقدره على المؤمن. الله جل وعلا يعلم سبحانه وتعالى من يبسط له الرزق ومن يقبض له، فلا يرتبط ذلك بالإيمان أو بالكفر ابتداء، بل إن التوسع في الرزق

0: تقدير له من تقدير الله سبحانه وتعالى، والمطلوب من المسلم أن يرتبط بالله جل وعلا. ولذلك قال في آية أخرى في سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والبصر ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ولذلك جاء هذا التقرير على سبيل الاستفهام، فالرزاق هو الله سبحانه وتعالى، فما على الإنسان إلا أن يرتبط بالله جل وعلا وسيأتيه رزقه المكتوب له، سواء بسطا له أو تضييقا عليه لحكمة يعلمها، لأن الله جل وعلا يعلم أنه إذا بسط على فلان فلا يصلح حاله إلا الفقر، وإذا أفقر فلان فلا يصلح حاله إلا الغنى، فلله الحكمة البالغة. وليس معنى ذلك أن الإنسان ينام في بيته ولا يبحث عن طلب الرزق، بل عليه أن يسعى وأن يجد في الأمور أو في الحدود الشرعية لطلب الرزق حتى يرزقه الله سبحانه وتعالى، لكن التوكل والاعتماد هو على الله سبحانه وتعالى الذي يرزق الطير في الهواء والحيتان في الماء، تغدو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للطير: تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو يعني تذهب في أول الصباح، وتروح يعني ترجع وهي قد امتلأ بطنها، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. البعض ربما تفوته وظيفة مرموقة، أو أنه يدخل مثلا في مشروع تجاري ويخسره، أو يفوت مشروع يعني رابح لم يدخل به تردد بذلك، فاستنادا على هذه الآيات الكريمات من كتاب الله عز وجل، يعني كيف يمكن أن يعزى مثل هؤلاء، وأيضا ينصحون فيما يتعلق بصدق التوكل واللجأ إلى الله عز وجل والإيمان بقضائه وقدره؟
0: هناك أمران: الأمر الأول أن يحسن التوكل على الله جل وعلا وتوفيض الأمور إليه، والأمر الثاني وهو مرتبط به أن يعمل الأسباب المشروعة. إن جاءت النتائج خلاف ما يريد فهذه لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى، وإن جاءت حسب ما يريد فيحمد الله جل وعلا ويشكره عليها. إذا مشى الإنسان على هذه القاعدة وارتبط بالله سبحانه وتعالى ورضي بما قدره الله، فالله جل وعلا هو الذي يعلم مصلحته، سواء في بسط الرزق وفي الغنى أو كان ذلك في ضده، فالأمر لله لحكمة. ولذلك دائما يجري على لسان المتوكلين: لعله خيرة، يعني لعل الأمر الذي تم هو الخير للإنسان، سواء بالزيادة أو بالنقص. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. الشيخنا أيضا ما يتعلق بحسن مناظرة القرآن ومجادلته الملزمة بأن إقرارهم بتوحيد الربوبية ملزم بأن يقروا بتوحيد الألوهية.
0: نعم، توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرزاق ذو القوة المتين المالك المتصرف سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وتوحيد الألوهية هو عبودية هذا الخالق سبحانه وتعالى، لا يشرك معه أحد سواه سبحانه وتعالى. ولذلك هذا التقرير كثر في كتاب الله عز وجل. هنا يقول الله جل وعلا: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. يعني إذا كنتم تقرون بأن الله جل وعلا هو الذي نزل من السماء ماء وهو الذي أحيا به الأرض من بعد موتها فأنبت النبات والزروع وأخرج الثمار سبحانه وتعالى، ألا يستحق ذلك إخلاص العبودية له جل وعلا؟ فالمشركون يقفون يقولون هو الله، لكن يصرفون العبودية لغيره سبحانه وتعالى. ولذا يجب على المسلم إذا استشعر قدرة الله جل وعلا بأن يخلص العبادة له، بأن يأتمر بأوامره ويجتنب نواهيه. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا لو تحدثنا عن إذا كان الله عز وجل قادر على أن يحيي الأرض بعد جفافها، فلن يعجزه سبحانه بحمده أن يبعث الخلائق من بعد موتها.
0: نعم، وهذه

0: من السنن ومن الاحتجاجات العقلية الذي أنشأك من البداية قبل أن توجد قادر على أن يبعثك من جديد وأنت قد وجدت.
1: صحيح.
0: ولذلك هذا مما يقرره الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا. ولذلك قال جل وعلا: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقال في آية أخرى سابقة: ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ولذلك قال جل وعلا بعدها بآيات: قل الحمد لله، أي وإذا قالوا ذلك فقل الحمد لله. ثم قال: بل أكثرهم لا يعلمون، أكثر هؤلاء المشركين بالله جل وعلا لا يشتغلون بعقولهم حتى يعبدوا الله جل وعلا فيبقون على شركهم. نعم.
1: أحسن الله ليكم شيخنا الكريم، بارك الله فيكم وفي علمكم، نفع بكم الإسلام والمسلمين، وغفر الله لكم ولوالديكم وللمستمعين الكرام في ختام هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير.
0: آمين، وإياكم والمستمعين والمستمعات.
1: إذن مستمعينا الكرام، الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل مع عطر الدعاء وأصدقه وأجزله وأوفره لضيف هذا البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن إصاتي وكريم المتابعة. نسأل الله عز وجل بأن يشملنا وإياكم بعفوه ومغفرته ورضوانه ورحماته، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. نلقاكم إن شاء الله في مجلس مبارك من مجالس التفسير. حتى ذلكم الحين وفي كل حين دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس التفسير،
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورتي الحج والمؤمنون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة من سورتي الحج والمؤمنون.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه. برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند 1 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1 مساء.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة الأنفال

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة الأنفال.
1: ربي أرني أنظر إليك.
2: لن نرى الله في الدنيا بأعيننا، لكننا سنراه بقلوبنا حينما نراه في أسمائه وصفاته سبحانه. فترى الله الناس على حب الجمال والتطلع إلى الكمال، وكل ما في هذا الكون من مظاهر الجمال والجلال والكمال هي من آثار الحق سبحانه وتعالى. فكل جمال في الكون يرجع إلى جماله سبحانه، وكل كمال في الخلق يعود إلى كماله سبحانه. قالها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وجمال الله سبحانه وتعالى يشمل جمال الذات والصفات والأفعال. ويكفي في بيان كمال جماله سبحانه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف ربه سبحانه بقوله: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. جمال الأسماء أنها حسنى، وجمال الصفات أنها علا، وجمال الأفعال أنها دائرة بين أفعال البر والإحسان التي يثنى عليها ويشكر، وبين أفعال العدل التي يستسلم لها ويحمد. لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا سواره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. بالله من كساه هذا الجمال؟ إنه الجميل سبحانه الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كساه واهب الجمال والحسن لمن شاء، الذي خلق الإنسان في أجمل صورة وأحسن تقويم. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين.
3: غرف الجنة. الجنة محل خواص الله وأوليائه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وغرف الجنة منازل عالية ودرجات رفيعة، ومن حسنها وبهائها وصفائها يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. هي شفافة لا يحتجب من فيها، لا يخفى عنها من خارجها، كما أنها عالية، ومن علوها وارتفاعها أنها ترى كما يرى الكوكب الغارب في الأفق. وقد ورد ذكر الغرف في القرآن الكريم في قوله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، وقوله: وهم في الغرفات آمنون، وقوله جل وعلا: لنبوئنهم من الجنة غرفا. والأسباب الموصلة إليها كثيرة، ومنها ما ورد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قيل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. فيطعام الطعام من أسباب دخول الجنة، وهو يتأكد للجائع والمضطر وللجيران، وأفضل أنواعه الإيثار مع الحاجة. والكلام الطيب من أسبابها كذلك، ويشمل مخاطبة الناس باللين وطلاقة الوجه معهم وتجنب الغلظة. أما الصلاة بالليل والناس نيام فهي أيضا من أسبابها، وذلك وقت الصفاء ونزول الرحمات. نسأل الله أن يرزقنا الدرجات العلى من الجنة والنعيم المقيم الذي لا يزول. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة ياسين.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وما علمنا

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة ياسين.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن، اقرأوا القرآن،
3: اقرأوا القرآن،
4: اقرأوا القرآن،
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. التفسير الفقهي يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10 من برامجنا في إذاعة القرآن. وقرآن الفجر
5: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب.
6: وقرآن الفجر
5: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
6: من محراب صلاة الفجر.
2: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
8: البيان القرآني. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج البيان القرآني، رحلة في روائع البيان الإلهي
9: وعجائب الأسلوب القرآني.
10: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
9: البيان القرآني.
8: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
11: الحمد لله على ما أنزله إلينا من القرآن العظيم والذكر الحكيم الجامع لأعظم المعاني وأشرفها، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها أسلوبا بلاغيا عاليا لا يدركه إلا من أوتي ناصية البيان وزمام المعاني. في يوم من الأيام خرج النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى الصبح من عند أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أخرجه مسلم. إن هذه الكلمات 4 ألفاظ قليلة لكنها جامعة لمعان عظيمة، وسنحتاج إلى ألفاظ كثيرة للتعبير عنها. وقد كان هذا ديدن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذكاره وأدعيته وأقواله، أنه يستحب الجوامع من الكلم، وهذا ما يسمى عند البلاغيين بإيجاز القصر أو إيجاز القصر، حيث يعبر باللفظ القليل الذي يجمع المعاني الكثيرة، وقد تمدح العرب به، وهو المقصود بالكلم الجوامع في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت جوامع الكلم. والذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم الوحيان، وخصوصا القرآن الكريم. وقد بلغ القرآن الغاية في إيجاز المعاني بالألفاظ الجوامع، وحتى ما يظن أنه على وجه الإطناب فإنه يحمل من المعاني الثواني والثوالث غير ما هو ظاهر منه، فهو إطناب من جهة وإيجاز من جهة أخرى، وهذا من سمات القرآن الكريم. وهذا باب من أبواب تدبر كلام الله تعالى والاستنباط منه، لا يحسنه إلا من أوتي قوة في الفهم وملكة في الفقه وحسن معرفة بلغة العرب وبلاغتها التي نزل بها القرآن. ولذا يتفاوت المفسرون والعلماء في تفسير الآيات والاستنباط منها، ووجدنا كتب التفسير لا يستوفي كل واحد منها ما تحت بعض الألفاظ من معان، وكل مفسر وعالم يزيد على تفسير غيره ما يفتح الله عليه ويستنبطه من المعاني الصحيحة. ومن صور إيجاز القصر في القرآن أن تأتي السورة موجزة لكنها تكتنز معاني كثيرة، ومن ذلك سورة الفاتحة، فإنها مع قصرها وقصر آياتها أوجزت مقاصد القرآن كله. وسورة الإخلاص من أربع آيات أوجزت توحيد الله جل جلاله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. قال السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن من بديع الإيجاز قوله تعالى قل هو الله أحد إلى آخرها، فإنها نهاية التنزيه، وقد تضمنت الرد على نحو 40 فرقة كما أفرد ذلك بالتصنيف بهاء الدين ابن شداد، انتهى كلامه. وسورة العصر غاية في إيجاز القصر، قال الإمام الشافعي لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. ومن صور إيجاز القصر أن يكون لفظ الآية شاملا لأنواع كثيرة من الأحكام، ومن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فسئل عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم الآية الجامعة أي أن لفظها موجز لكنها تشمل معاني كثيرة، وهذا هو إيجاز القصر. قال ابن حجر رحمه الله سماها جامعة لشمولها لجميع الأنواع من طاعة ومعصية، وسماها فاذة لانفرادها في معناها. قال ابن التين والمراد أن الآية دلت على أن من عمل في اقتناء الحمير طاعة رأى ثواب ذلك، وإن عمل معصية رأى عقاب ذلك، انتهى كلامه. وما زال العلماء يستنبطون من الآية الواحدة الفوائد والأحكام العقدية والفقهية والسلوكية الكثيرة، ومن اطلع على ما ذكره العلماء في كتب أحكام القرآن تبين له ذلك. ومن صور الإيجاز أن تأتي الكلمة الواحدة دالة على معان كثيرة لكونها تفيد العموم أو استغراق أفرادها، ومن ذلك ألفاظ العدل والإحسان والفحشاء والمنكر والبغي في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال ابن مسعود رضي الله عنه أجمع آية في القرآن للخير وللشر الآية التي في النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية، وفي رواية قال ما في القرآن آية أجمع لحلال وحرام وأمر ونهي من هذه الآية. وقال الشيخ السعدي في تفسيره بعد أن ذكر معاني هذه الألفاظ فصارت هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات، لم يبق شيء إلا دخل فيها، فهذه قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات، فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربى فهي مما أمر الله به، وكل مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر أو بغي فهي مما نهى الله عنه، انتهى كلامه. وتأمل قول الله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، هاتان الكلمتان الخلق والأمر يدخل فيهما كل مخلوق وكل مأمور، والخلق صفة لله جل جلاله ويشمل خلق كل ما سوى الله جل جلاله من الملائكة والإنس والجن والحيوان والنبات وكل ما في السماوات وما في الأرض، والأمر يشمل كل ما تكلم الله به من الأقضية والأوامر والنواهي والتشريعات، وتتبع ما تحت كل من اللفظين يطول به المقام. ومن صور جوامع الكلم في القرآن الأدعية الجامعة مما أمر بها القرآن أو أوردها على ألسنة الأنبياء والصالحين، من مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وغير ذلك من الأدعية. والدعاء بالجوامع مما حث عليه الشرع وحذر من خلافه مما يدخل في الاعتداء المنهي عنه، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، أخرجه أحمد وغيره. وقد أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: عليك من الدعاء بالكوامل الجوامع، أخرجه أحمد. وسمع سعد بن وقاص رضي الله عنه ابن له يدعو يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا، فقال: يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم، إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر، رواه أحمد وغيره. وللإيجاز صور أخرى لا يتسع المقام لها، ومن تأمل في كتاب الله يدركها. نسأل الله جل جلاله حسن الفهم لكتابه وحسن التدبر له وحسن العمل به، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
9: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج البيان القرآني، إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة القمر.

0: مهتدين.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة لقمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة لقمان.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر.

0: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون

فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون

سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورة الزخرف.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: الحمد لله رب العالمين.
2: أيها المستمع الكريم، إليك بعض الهدايات المستنبطة حول هذه الآية. كم نعمة أسبغها عليك الله تستدعي حمدك إياه في كل لمحة، وكم منة أسداها إليك تستوجب شكرك له في كل لحظة، فلا يزال لسانك رطبا بالثناء علي. فكل حمد لأحد من العالمين فالله أولى به، أوليس قد خلق لك لسانا حامدا ويسر لك أسباب حمده؟ إن حمدك إياه نعمة تستوجب منك مزيد الحمد. هو رب العالمين وإليه مرد الأولين والآخرين، فيا خيبة من صرف شيئا من العبادة والتعظيم لمربوب ضعيف مثله وترك الجليل العظيم.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
6: أهلا بكم أيها الكرام إلى النشرة المفصلة، استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. فالعناوين: خادم الحرمين الشريفين وسمو للعهد يعزيان أمير دولة قطر في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني أمير دولة قطر السابق. سماحة المفتي يشيد بالجهود التي تبذلها رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي. المملكة تدين تكرار اعتداءات إيران على دول الخليج والأردن والسفن التجارية. في تفاصيل النشرة، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان برقيتي عزاء ومواساة إلى أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر السابق. وأعرب خادم الحرمين الشريفين وولي العهد عن خالص التعازي وصادق المواساة ولأسرة الفقيد ولشعب دولة قطر الشقيق، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهمهم الصبر والسلوان. استقبل سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح الفوزان في مكتبه بمحافظة الطائف رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس. هذا وأشاد سماحة المفتي بالجهود التي تبذلها رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي في خدمة قاصد الحرمين الشريفين والعناية بالبرامج العلمية والدعوية والإرشادية. نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة نجران 39,800 جولة رقابية على الجوامع والمساجد خلال النصف الأول من عام 2026 ضمن أعمالها الرامية إلى متابعة أوضاع بيوت الله والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمصلين. أدانت المملكة بأشد العبارات استمرار إيران في سلوكها المزعزع لأمن المنطقة واستقرارها وانتهاكها لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وقواعد حسن الجوار، وذلك بتكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية بما يهدد أمن وحرية الملاحة. كما أدانت المملكة الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن مؤكدة رفضها التام لانتهاك إيران سيادة الدول الشقيقة. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن القوات المسلحة تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي للبلاد. وفي قطر أعلنت وزارة الداخلية تسجيل 4 مصابين من بينهم طفل بسبب سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض التي تعرضت لها الدولة. هذا وعبرت وزارة الخارجية القطرية عن إدانتها واستنكارها للهجمات الإيرانية على دول المنطقة. وفي البحرين تصدت قوات درع البحرين لهجمات إيرانية صباحا، وأعربت المنامة عن استنكارها لنهج إيران العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف بها المدنيين. وفي الأردن صرح مصدر عسكري في الجيش بسقوط 3 صواريخ قادمة من إيران فجر اليوم دون تسجيل أي إصابات بشرية. فيما اقتصرت الأضرار على خسائر مادية طفيفة. يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة تقديم العلاج المجاني لمرضى القصور الكلوي للسودانيين المهاجرين إلى مصر بشكل مجاني.
7: حين تشتد الأزمات تثبت المملكة أن الإنسانية موقف راسخ وأن العطاء نهج لا يعرف الحدود. ومن مصر يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رسم ملامح الأمل لمرضى الفشل الكلوي من السودانيين النازحين جراء الحرب عبر مشروع تتجاوز قيمته 3,618,000 دولار أمريكي، يستفيد منه أكثر من 1,000 مريض ليمنحهم العلاج ويمنحهم معه فرصة جديدة للحياة.
8: السودانيين هم الوحيدين المستفيدين من مثل هذا الأمر، يعني لأن اللي مش هياخد العلاج في الوقت المناسب، الغسيل الكلوي وعلاج الرعاية الصحية في هذا الأمر، هيفقد الحياة مباشرة. ده موضوع محتاج يعني رعاية طبية حقيقية، لابد من وجود بنية تحتية تساعده مع التمويل اللازم.
7: ويمتد المشروع في القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر وأسوان لضمان الرعاية الصحية المنقذة للحياة وتأمين وصول العلاج إلى مستحقيه بصورة مستدامة، في تجسيد عملي لقيم التضامن والمسؤولية الإنسانية.
9: مركز الملك سلمان يعني قام بهذا التضامن أيضا مع مصر ومنظمة الصحة العالمية، يعني تضامن ثلاثي وتكافل في الحقيقة، اللي يعني إحنا كمصريين بنستضيفهم وهم أيضا بيساعدونا بتكاليف العلاج، فما أجمل هذا التضامن يعني وهذا التكامل العربي والإحساس أيضا بالإخوة داخل السودان.
7: ولأن العطاء في المملكة رؤية ثابتة لا استجابة عابرة، فقد رسخت مكانتها نموذجا عالميا رائدا في دعم اللاجئين والزائرين والنازحين داخل أراضيها وخارجها عبر مبادرات وبرامج إنسانية وتنموية وصلت إلى مختلف بقاع العالم.
6: أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم عن إطلاق برنامجه المبتكر التمويل البديل، ويهدف هذا النهج التمويلي إلى تعزيز منظومة التمويل السكني في المملكة العربية السعودية من خلال زيادة القدرة الإقراضية للبنوك، بما يسهم في دعم المزيد من الأسر لتملك مسكنها الأول. ويمكن برنامج التمويل البديل صندوق التنمية العقارية من توفير تمويل إضافي للبنوك المشاركة وزيادة قدرتها على إصدار التمويلات العقارية. ويعزز البرنامج منظومة الدعم السكني التي يقدمها الصندوق من خلال إتاحة سيولة أكبر داخل القطاع المصرفي وتوسيع فرص الوصول إلى تملك السكن المستدام. أعلنت شركة المياه الوطنية عن انتهائها من مشروع تنفيذ 5 خزانات مياه في غرب مدينة الرياض، وذلك ضمن المرحلة الثانية من المخطط الاستراتيجي للمياه بالعاصمة الرياض، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 128 مليون ريال. وأوضحت الشركة أن المشروع تضمن تنفيذ خزان مياه بسعة 100,000 متر مكعب، إلى جانب تنفيذ 4 خزانات بسعة 20,000 متر مكعب لكل خزان، لتبلغ سعة الخزن الإجمالية 180,000 متر مكعب. في ختم هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وعزيان أمير دولة قطر في وفاة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني أمير دولة قطر السابق. سماحة المفتي يشيد بالجهود التي تبذلها رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي في خدمة قاصد الحرمين الشريفين والعناية بالبرامج العلمية والدعوية والإرشادية. المملكة تدين تكرار اعتداءات إيران على دول الخليج والأردن والسفن التجارية. قدمت لكم من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية النشرة الإخبارية المفصلة. أشكركم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
10: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
11: شرح عمدة الأحكام
12: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
11: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
12: عليه الصلاة والسلام.
10: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن
13: مجالس السيرة. مجالس السيرة لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا
10: من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور. حلقة النور
14: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
10: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم الأربعاء عند 3 مساء.
4: إذاعة القرآن الكريم
15: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
16: اقرأ القرآن.
17: اقرأ القرآن.
16: اقرأ.
17: اقرأ القرآن.
16: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
17: شفيعا لأصحابه.

0: كم تحفظ من القرآن الكريم؟
1: أحفظ 22 جزء.
2: أحفظ 10 أجزاء من القرآن.
3: أحفظ 7 أجزاء.
4: أحفظ 20 جزء من ذلك.
5: أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد.
6: اقرأ ورتل وارتق،
7: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ.
8: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
9: اقرأ القرآن.
7: اقرأ القرآن.
6: اقرأ القرآن.
9: يا قارئ القرآن، إن قلوبنا عطشى، عطشى إلى حوض الهدى المورود.
6: شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود.
7: وأقم من الإخلاص قصرا شامخا
6: يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن.
7: اقرأ القرآن.
6: اقرأ.
9: اقرأ القرآن.
6: برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
7: اقرأ القرآن.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. نحييكم ونرحب بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم اقرأ القرآن. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله إلى ضبط وتحسين تلاوتنا لكتاب الله تبارك وتعالى من خلال عرض قراءات الإخوة والأخوات على مسمع ضيوف البرنامج المقرئين، ونستفيد جميعا مما يبدونه من ملحوظات في التلاوات. باسمكم أرحب بضيف هذه الحلقة الشيخ المقرئ صابر بن محمد عبد الحكم. حياك الله شيخ صابر.
10: الله يحييك ويبارك فيك أخي إبراهيم والمستمعين والمستمعات وفريق العمل في هذا البرنامج.
0: يا أهلا فيك، وأيضا هذه تحية فريق عمل البرنامج من الإشراف العام في حان سبيعي، في التنفيذ خالد المالكي، ومن إدارة المحتوى عبد الله الزهراني، ومعكم في التقديم إبراهيم الشايع. فأهلا ومرحبا بكم.
6: اقرأ القرآن.
7: اقرأ القرآن.
0: أهلا بكم أيها الكرام على رقم البرنامج الذي نسعد من خلاله باستقبال اتصالاتكم والاستماع إلى تلاواتكم من خلال الرقم 011-405-2999. المنهج اليوم الذي نتلوه إن شاء الله في هذه الحلقة من سورة الشعراء من الآية رقم 62 من 52 إلى 62 من قول الله عز وجل: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، من هذه الآية رقم 52 حتى الآية رقم 62. فأهلا ومرحبا بكم، وكما اعتدنا في مطلع كل حلقة نستمع إلى آياتها بصوت ضيف الحلقة. تفضل شيخ صابر.
10: أحسن الله عليكم وبارك فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كذلك وأورثناها بني إسرائيل.

0: اقرأ القرآن.
1: اقرأ القرآن.
2: فرصة. هل ترغب في النجاح في حياتك والبركة في مالك؟ ابدأ بمساهمة في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
0: اقرأ القرآن.
1: اقرأ القرآن.
3: أهلا بكم أيها الكرام. قبل قليل استمعنا إلى آيات الحلقة، وهو المنهج الذي نتلوه فيها إن شاء الله من سورة الشعراء من 52 إلى 62، واستمعنا إليه بصوت الشيخ صابر، جزاه الله خير. الله يبارك فيك شيخ صابر، وبالتلاوة الطيبة ما شاء الله.
4: أتقبل منا وصحيح.
3: آمين. طيب، كما اعتدنا قبل أن نستقبل أول الاتصالات، شوف دونت بعض التنبيهات شيخ صابر.
4: صحيح، نعم تفضل. في هذه الآيات المباركات من 52 من سورة الشعراء إلى 62، وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم، لاحظتم؟ وأوحينا إلى موسى عبادي إنكم. دائما من خلال الملاحظات طبعا، يعني مشاهدة الطلاب عند المراجعة والحفظ، إذا تتابعت المدود أحيانا يسقط أحد المدود، ولذلك إذا تتابعت المدود ينبغي أن ننتبه كثيرا، لأن يثقل على الإنسان. وأوحينا إلى موسى، فتجد البعض يقول وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي مثلا، يمد واللفظ في نظيره كمثله، ما مددنا الأول نمد الثاني والثالث، لكن لو تركنا المدود كلها لا بأس، لأن هذا نوع من أنواع المد يسمونه مد جائز منفصل، يعني يجوز ألا نمده إلا مدا طبيعيا. يجوز أن نقرأ وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون بالقصر، وهذا أيضا يعني قراءة جائزة لحفص من طريق الطيبة أو لغيره من القراء.
3: يمكن يبيلها شيخ نفس بلا نفس طويل،
4: هذا المتتابعة. القصر المتتابعة اللي فيها مدود، نعم تحتاج يعني، أو يعني حتى لو وقف أن أسري بعبادي يجوز، ثم يقول أن أسري بعبادي إنكم متبعون، فهذا التنبيه الأول. فأرسل، نجد أن الراء هنا مفخمة لسكونها بعد فتحة، فلو لم ننتبه سنقول فأرسل فأرسل أو فأرسل، لو يعني تركنا الأمور بدون عناية يا إما يؤثر المرقق على المفخم أو يؤثر المفخم، نقول فأرسل فرع أو فأرسل فرعون، نفخم الهمزة والفاء أو نفخم الهمزة دون الفاء، وهذا ليس بصحيح. ولا نرقق، نقول فأرسل فرعون، أرسل يعني يمكن أشبه بالعمية، لكن الصحيح فأرسل، نعطي كل ذي حق حقه، خاصة الحروف متجاورة، إذا تجاور مفخم مع مرقق يعني ننتبه له. وكذلك كلمة فرعون تمر علينا كثيرا في سور القرآن، وخاصة في هذه السورة المباركة، القصة هنا طويلة، قصة فرعون كانت طويلة مع موسى عليه السلام، فنحتاج إلى العناية بترقيق الراء. فرعون فرعون ولست فرعون. إن هؤلاء لشرذمة، هنا مدان في كلمة واحدة، في الواقع هي كلمتان وليست كلمة واحدة، هي مرسومة كلمة واحدة، نعم يعني الكلمتان ها تنبيه وأولائي، أولائي هذا اسم نعم منفصل، وها اسم آخر أو إشارة أخرى، لكن مرسومين في كلمة واحدة، يعني واعتاد الناس أو العرب بعرفهم واصطلاحهم في الكتابة أن يكتبوهما في كلمة واحدة، ولكن مهما كتبناهم في كلمة واحدة فهما كلمتان، بمعنى أن مد الأول منفصل والثاني متصل. يعني لو أردنا أن نقرأ الأول بحركتين كما قرأنا ووحينا إلى موسى جائز. إن هؤلاء، لا أحد يقول هذا مد متصل في كلمة واحدة، هما كلمة واحدة رسما لكن كلمتان حكما، لكن الثانية هؤلاء لا يجوز أن تقصرها، لأن هذه من أصل الكلمة وليست همزة بين الكلمتين. أو ليس مد بين ليس مد بين كلمتين. إذن يجوز لنا أن نقول هؤلاء أو على عادتنا في مد المنفصل الأربعة هؤلاء، هما في المقدار واحد لكن في النوع مختلفان، الأول مد جائز منفصل والثاني مد واجب متصل. لشرذمة، لشرذمة نظهر الراء هنا لأن هنا ما شاء الله عدة حروف يعني تخرج من طرف اللسان، شرذمة قليلون فتحتاج منا إلى عناية، فراء ظاهرة ومرققة. وعيون ممكن تخرج وعيون وإن كانت مقروءة في اللي غير حفص أيضا وعيون، لكن إحنا نقرأ وعيون. فلما ترى الجمعان، ترى الجمعان وليس ترى الجمعان، واضح؟ إذن يعني تقريبا هذه أبرز التنبيهات في هذه الآيات المباركة. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم.
3: اللهم أمين. جزاك الله خير شيخ صابر على هذه التنبيهات وعلى بركة الله. نبدأ مع أول المتصلين في هذه الحلقة، معنا ياسر من الرياض. حياك الله ياسر.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: أستعذ بالله.
3: أستعذ بالله، نعم تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين.
4: حسن الله عليك ياسر، ما شاء الله تلاوة رائعة ياسر، ما شاء الله تبارك. وين تعلمت التجويد يا شيخ ياسر؟
5: والله كنت في مدارس التحفيظ.
4: يا سلام، الله يكتب أجرك ويرفع قدرك. ما شاء الله قراءة جميلة ياسر، زادك الله توفيقا وسدادا. ما شاء الله ما شاء الله،
3: الله يعطيك العافية ياسر، شكرا لك، الله يبارك فيك. من مكة أم محمد، حياك الله.
6: الله يحييك.
3: تفضلي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين

وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون

ذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلم

0: لمدركون. قال كلا قال كلا إن معي ربي سيهدين.
1: الله يرضى عليك يا أم محمد ويبارك فيك ما شاء الله تبارك الله
2: ما شاء الله.
1: الله يفتح عليك ويزيدك من فضله وتوفيقا وسدادا. قراءة جيدة وتحقيقية تعليمية. الله ينفع بك بنيتي يا الله.
2: ما شاء الله. الله يجزاك خير يا أم محمد. شكرا لك. الله يبارك فيك. من مكة إلى خميس مشيط سعيد. حياك الله يا سعيد.
3: الله يسلمك. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يسلمك جميعا بكل خير.
2: يا هلا مرحبا ألف.
3: الله يسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم

0: الثاني قال أصحاب موسى قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدي.
1: الله يرفع قدرك يا سعيد، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، قراءة جيدة وتجويد موفق، الله يفتح عليك ويزيدك توفيق. ما شاء الله،
2: الله يجزاك خير يا سعيد، بارك الله فيك. من الزلفي معنا أبو مؤيد،
3: حياك الله أخوي.
2: يا هلا ومرحبا،
3: أحييك وأحيي شيخنا الفاضل، الله يوفقكم ووفقنا وإياكم.
2: آمين، الله يبارك فيك.
1: الله يرضى عليكم مؤيد ويحفظك.
3: نبدأ شيخنا،
1: استعن بالله، تفضل، الله يحفظك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قليلون.
1: خلينا نشوف
0: وإن
1: الراء الساكنة يا أبا مؤيد في لشر ذمة، وأيضا فأرسل فرعون، كان فيها حركة خفيفة، فيها شبه قلقلة، فأرسل لشر ذمة، لا فأرسل، تحكم في اللسان شوي، فأرسل فرعون لشر ذمة، لشر ذمة.
0: سام شيخنا
1: بارك الله فيك.
0: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. فأخ

0: معي ربي سيهدين.
1: الله يرضى عليك يا مؤيد، ما شاء الله عليك، ولن التنبيهات ما شاء الله يعني أجدت في تنفيذها وتعديلها ما شاء الله تبارك الله. مو بغريب ترى أهل الزلفي ما شاء الله مهتمين بالقرآن، وما شاء الأستاذ إبراهيم مبسوط يعني من تلاوتك. الله يرضى فيك ويرضى عنا معكم جميعا.
2: الله يبارك فيك يا أبو مؤيد، شكرا لك، الله يحفظك.
3: اقرأ القرآن،
4: اقرأ القرآن،
3: فرصة جديدة لأجر يبقى. ساهم في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن، وتجري حسناتك مدى الزمان. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
4: اقرأ القرآن،
5: اقرأ القرآن.
2: أهلا بكم أيها الكرام من جديد، ونحن معكم في هذه الحلقة من برنامجكم اقرأ القرآن. نسعد بكم على الرقم 011-405-2999. معنا الآن أبو عبد المحسن من الرياض، حياك الله.
6: أحييك.
2: يا هلا ومرحبا، تفضل.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في
2: إنكم متبعون.
6: فأرسل فرعون في المدائن،
1: فرعون بالضم،
6: فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. إن هؤلاء لشرذمة قليلون.
1: لشرذمة قليلون.
6: وإنهم لنا لغائبون، وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون.
1: وضم العين وعيون.
6: وعيون.
1: ممتاز.
6: وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فاتبعوهم مشرقين.
1: الهمزة على الفتحة يا عبد المحسن. فأتبعوهم
6: مشرقين. فلما ترى الجمعان
1: قال
6: أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا، إن معي ربي سيهدين.
1: الله يرضى عليك يا عبد المحسن ويبارك فيك، شكرا لاتصالك واهتمامك وحرصك على التصحيح، بارك الله فيك يا ولدي.
2: الله يبارك فيك يا عبد المحسن، شكرا، الله يحفظك. من الباحة معنا سعيد.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: الله يعطيكم العافية على هذا البرنامج.
2: يا هلا فيك، الله يحييك.
7: الله يسلمك،
2: تفضل.
7: أعوذ بالله من الشيطان.

0: وعيون
1: ممكن ممكن ممكن
0: وكنوز
1: ممكن مرة ثانية، وعيون يا شيخ سعيد.
0: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين.
1: التاء يا شيخ سعيد، التاء فيها همس بدون بدون قلقلة، يعني نقول فأتبعوهم وليس فأتبعوهم، فأتبع بس
0: فأتبعوهم مشرقين.

0: سيهدي.
1: يا سلام. شيخ سعيد، انت امام مسجد الشيخ سعيد ولا شيء؟
0: امام بس ما هو رسمي.
1: يا ما شاء الله، قراءتك اولا جميله، جزاك الله خير.
0: الوظيفه ما ادري رسمي.
1: يا سلام، لكن قراءتك فيها روحانيه جميله وفيها احساس بالايات، ما شاء الله ان يبارك فيك ويفتح عليك. قراءه تحرك القلب والله يا شيخ سعيد. الله يجزاك خير.
0: الله يسعدك وشهاده تنزيه.
1: الله يسعدك ويبارك فيك.
2: الله يحييك يا سعيد، جزاك الله خير، شكرا لك. إلى جدة بسمة، تفضلي.
3: رحمة رحمة
2: رحمة، حياك الله يا رحمة، تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين.
1: أو حبينا نبدأ بالآية اللي قبلها وأوحينا، هي بداية المقرر. الله يسعدك.
3: وأوحينا إلى موسى أن أسر عبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. إن هؤلاء لشرذمة قليلون. وإن إنهم لنا لغائبون. وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل.

0: على مدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين.
1: الله يرفع قدرك يا رحمة، ما شاء الله بنيتي. هل تدرسين تجويد يا رحمة؟
0: صراحة في مرحلة الدراسة حق التجويد يعني مو مرة.
1: ما طب تحفظين أو حفظتي أو قطعت الشوط؟
0: على وشك إن شاء الله نخدم.
1: الله يفتح عليك بنيتي، ما شاء الله قراءة طيبة، الله يزيدك توفيق يا بنيتي وينفع بك، ينفع بك.
2: اللهم آمين، الله يتمم عليك يا رب. آمين. شكرا لك.
1: آمين. ما شاء الله.
2: بارك الله فيك. من مكة محمد.
3: كان صوته ضعيف.
2: احنا نسمعك زين يا محمد.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الآن سأقرأ وبعد القراءة لدي سؤال ممكن؟
2: تفضل، استعذ بالله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين.
1: الله يفتح عليك يا شيخ محمد، ما شاء الله تبارك الله.
3: السؤال لا إله إلا الله، نعم، عند العلماء ما الفرق بين الوقف المحرم والوقف القبيح؟ الوقف المحرم والوقف القبيح في قراءة القرآن، تفضلوا.
1: الله يسعدك يا شيخ محمد وبارك فيك. هو طبعا محرم، طبعا احنا نقدر نقول ان واحد وقف محرم الا اذا تعمده، يعني يقع التحريم والاثم عند التعمد. لكن الوقف الذي يعطي معنى يغير معنى القران هذا يعتبر محرم، يعني لا يجوز لنا فيه ان نقف. العلماء ترى لا يقسمون من تقاسيم نوع اسم الوقف المحرم، لكن يسمونه وقف القبيح، لان التحريم يستلزم الاثم والانسان يعني يقع فيه متعمدا. لكن أحيانا يكون الوقف القبيح ممكن يكون الإنسان ما يعرف معنى الجملة، فلو قطع الفعل عن الفاعل، لو قطع المبتدأ عن الخبر، يعني مثلا لو قلنا مثلا فلما ترى الجمعان قال، لو قلنا قال قطعها عن فاعلها يعتبر وقف قبيح، لكن لا يغير معنى كثيرا. نقول لو قلنا فلما ترى الجمعان قال أصحاب، يقول لك لا هذا أصعب، لأنه قطعت المضاف عن المضاف إليه، أيضا هو قبيح. قال أصحاب موسى إنا لمدركون مثلا، لو قلت قال أصحاب موسى إنا، أيضا الوقف قبيح. لكن أحيانا يكون الوقف لو غير المعنى المراد في الشرع مثلا نقول هذا لا يجوز، لا يجوز. وإن كان من أقسام الوقف الوقف القبيح، لكن احنا نقول محرم بمعنى لو إنسان تعمده، واضح يعني. هي التحريم شيء يعني شيء شرعي، أما التقاسيم العرفية عند أو الاصطلاحية عند علماء الوقف يعني لا يدخل فيها. نقول مثلا هذا وقف تام، وقف كافي، وقف جائز، وقف حسن، وقف قبيح يعني لا ينبغي أن يوقف. لو زاد في القبح مثلا يصبح لا يجوز أن يتعمده، ولو الإنسان عرفه يبتعد عنه. يما يغير حكم شرعي مثلا في مثلا فئات الميراث مثلا فلأمه السدس، وإن كان فلإخوته ولأمه السدس ولأخته مثلا ولأخيه، يا مثلا يعني يجعل الواو المستأنفة واو عاطفة يعطف على ما يصلح الوقف عليه، فيغير الأحكام الشرعية في مثل هذه الأشياء. نقول

0: يمكن الآلة التي كنت أقصد يعني أنها ممكن تغير، فإن كنا نساء فوق اثنتين
1: في سورة النساء
0: فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحدة، نقول فلها النصف ولأبويه.
1: أي هنا غير
0: يصبح معنا. غير معنى مثل هذه الأشياء يعني يحذر منها.
1: نعم
0: الله أعلم. جزاك الله خير على حرص الأستاذ محمد أو أخونا محمد في السؤال بطلب التفريق يعني.
1: جميل، شكرا لمحمد من مكة. من الطائف معنا أحمد، حياك الله.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون.
0: معلش فأرسل مرة ثانية نسمع بس أن أسر بعبادي. الله يفتح عليك.
2: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون.
0: لو قلنا أن أسر معناها في ياء بعد الراء، في عندك راء في المصحف؟
2: أن أسر بعبادي
0: أن أسر بعبادي أن طبعا فعل الأمر بتحذف في حرف العلة. أن أسر بعبادي راء فقط مكسورة كسرة خفيفة وليس فيها مد.
2: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي.
0: أسرع كمان يا أحمد. أن أسر بس يعني عشان ما تطول في البداية عشان تنسى التنبيه. أن أسر بعبادي
2: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون.

0: إنا لمدركون. قال كلا قال كلا إن معي ربي سيهدين.
1: الله يرضى عليك يا أحمد. أولا قراءتك جميلة يا أحمد، صوتك الجميل رائع. حبذا لو كان في قريب منك يا شيخ أحمد يعني أحد تقرأ عليه، ما شاء الله قراءتك جميلة، خسارة يعني تحتاج تنبيهات خفيفة جدا. ويحاول تسمع الحلقة مرة ثانية. أن أسري بعبادي،
2: أنا ودي أحمد الآية الأولى أقرأها بدون ترتيل، أقرأها بدون ترتيل.
0: أي ممكن تحت أمرك.
1: الله يحفظك.
2: بدون ترتيل.
0: وأوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي إنكم متبعون.
1: أي أهو شوي، لكن باقي في الراء زيادة خفيفة. أن أسري بعبادي، أن أسري بعبادي، سامع؟ ما في أي مد في الراء. أن أسري بعبادي،
0: أن أسري بعبادي،
1: لا مش أسري، ما في مد. أن أسري بعبادي،
0: أن أسري بعبادي،
1: زيها بالضبط لكن مع الوصل.
2: تحتاج تمرين شوي عليها وتضبط معك يا أحمد.
1: بارك فيك. شكرا يا أحمد على اتصالك الجميل وقراءتك الرائعة ما شاء الله.
2: الله يبارك فيك أحمد، شكرا.
3: اقرأ القرآن،
4: اقرأ القرآن.
5: في مكة حيث يكتب لك أجر تعليم القرآن مضاعفا مدى الزمان، ندعوكم للمساهمة في مبنى الصدقة الجارية عبر التحويل على الحساب البنكي في مصرف الراجحي، وذلك باتباع الخطوات التالية: اختر التحويل، ثم التحويل إلى جمعية خيرية، ثم اختر جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم بمكة المكرمة، ثم قم باختيار حساب الصدقات الجارية وأدخل مبلغ التبرع بما تجود به نفسك. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
3: اقرأ القرآن،
4: اقرأ القرآن.
2: تعليم القرآن الكريم رسالة

0: لا تتوقف وأثر يمتد من جيل إلى جيل، وكلما استمرت هذه الرسالة استمر معها الخير والنور في المجتمع. للحديث عن هذا الأثر المبارك وعن مشروع مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة الذي أطلقته جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه تحت شعار قرآن يتلى وأثر يبقى، نسعد بأن يكون معنا الآن عبر الهاتف الدكتور عبد الله بن صالح المجنوني، المدير التنفيذ لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه. دكتور عبد الله، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بك. يا هلا ومرحبا. في البدء، يعني ما الذي يجعل دعم تعليم القرآن الكريم واستمراره حاجة مجتمعية متجددة، وكيف أننا أو كيف تقوم هذه الجمعية، جمعية بيان، بهذا الدور المبارك؟
1: أولا بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وراه بعد. الحقيقة أخي الكريم، عندما نتحدث عن تعليم القرآن الكريم فإننا نتحدث عن حاجة مستمرة في كل مجتمع، فكل جيل يحتاج إلى من يعلم كتاب الله عز وجل ويعينه على القراءة الصحيحة والحفظ وفهم ما يتيسر من معانيه. ولهذا تبقى العناية بتعليم القرآن الكريم حاجة متجددة لا ترتبط بوقت ولا مكان ولا مرحلة ولا غير ذلك، لأن الأجيال تتعاقب والطلاب يتجددون، وتبقى الحاجة قائمة إلى حلقات القرآن الكريم وإلى المعلمين والبرامج التعليمية كذلك. ومن هنا يأتي دور الجمعيات القرآنية في توفير فرص تعلم القرآن الكريم ومساندة الطلاب والطالبات في الحفظ والمراجعة وتقديم برامج تعليمية تسهم في خدمة كتاب الله تعالى وصولا إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين. ونحن في جمعية بيان بحمد الله تعالى نقوم بهذا الدور من خلال مئات الحلقات القرآنية، مستفيدين من منظومة تقنية متقدمة تمكن من ربط أكثر من 430 حلقة قرآنية إلكترونية، مما يسهم في متابعة الأداء وقياس التقدم وتعزيز جودة العملية التعليمية. كما امتد الأثر كذلك إلى ضيوف الرحمن، حيث قدمت عدة برامج، من أهمها كان برنامج تعليم القرآن لضيوف الرحمن خلال موسمي رمضان والحج، والذي استفاد منه أكثر من 69,000 مستفيد في صورة تعكس عناية مكة المكرمة بكتاب الله تعالى وخدمة قاصديها من مختلف دول العالم. ولكن حقيقة هذا الأثر المبارك يحتاج إلى استمرار، وتعليم القرآن لا يقوم على جهد مؤقت وإنما عملية مستمرة تضمن هذا الاستمرار عاما بعد عام. ومن هنا جاءت فكرة مشروع مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون أصلا استثماريا ثابتا يعود ريعه على تعليم القرآن الكريم وخدمة حلقاته وتصحيح التلاوة لضيف الرحمن وإهداء المصاحف وإكرام حفظة كتاب الله تعالى. نسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجهود وأن يعيننا وإياكم في خدمة كتابه الكريم.
0: اللهم أمين. الله يجزاكم خير دكتور عبد الله. هو الحديث عن هذا المشروع المبارك، يعني كيف مسير هذا المشروع، وأيضا ما هي طرق المساهمة في مشروع مبنى الصدقة الجارية؟
1: حقيقة أخي، الحديث عن فضل الصدقة طويل وكبير، واختصار للوقت يعني الحديث في ذلك كثيرة، منها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. ومع حر هذا الجو، نسأل الله يعني أن يعيننا وإياكم، نتذكر حاجتنا في يوم القيامة إلى الظل وأن نكون في ظل صدقاتنا. فيمكن المساهمة في هذا المشروع لكل من يرغب من خلال التحويل عن طريق تطبيق مصرف الراجحي، عن طريق الضغط على أيقونة التحويل، ثم خدمات، ثم جمعية خيرية. ولسهولة البحث يكتب في البحث كلمة بيان ويظهر اسم الجمعية، جمعية بيان لتعليم القرآن وعلومه بمكة، ثم نختار الحساب المخصص وهو الصدقات الجارية، ثم ندخل مبلغ التبرع، وختاما التأكيد، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل ذلك ويجعله خالصا لوجهه الكريم. أو التبرع مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لجمعية بيان، أو التواصل عبر أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي للجمعية حساب فيه، أو عن طريق الواتساب واتصال على الرقم 0500 329 329. أكرر الرقم 0500-329-329، واسأل المولى جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم ويجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم.
0: اللهم أمين. بارك الله فيكم دكتور عبد الله ونفع الله بجهودكم. إذن كان معنا مستمعي الكرام الدكتور عبد الله بن صالح المجنوني المدير والتنفيذي لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه.
2: اقرأوا القرآن.
3: اقرأوا القرآن.
0: إذن أيها الكرام وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم اقرأوا القرآن. سعدنا بكل من اتصل وشارك وبكم أنتم متابعين الكرام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يرزقنا من بركة هذا الكتاب العزيز ورحمته وهداه وأن يجعلنا من أهل كتابه. في ختم هذه الحلقة الشكر لله عز وجل ثم لضيفي هذه الحلقة الشيخ المقرأ صابر عبد الحكم وفقه الله. جزاك الله خير شيخ صابر.
4: جزاك الله خير أخي إبراهيم والمستمعين والمستمعات وكل من أحب القرآن في هذا البلد الطيب.
0: جزاكم الله خير. شكرا لطيب تواصلكم ومتابعتكم لنا. بكم موعد آخر يتجدد إن شاء الله. نلتقيكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأوا القرآن.
3: اقرأوا القرآن.
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: اقرأ القرآن،
2: اقرأ القرآن،
1: اقرأ،
2: اقرأ، اقرأ القرآن.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير،
4: الوجيز في التفسير،
5: الوجيز في التفسير،
4: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
3: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. نور على الدرب،
6: نور على الدرب،
3: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
7: تنفس الصباح بيوم جديد.
8: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
9: اللهم بك أصبحنا.
3: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
10: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
11: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل القارئ من سورة هود.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل القارئ من سورة هود.
1: وقفات مع دعاء الأنبياء.
2: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام أنه دعا ربه في هذه الآيات: رب

0: آب.
1: في هذه الآيات مجموعة من التوسلات التي دعا بها إبراهيم عليه السلام ربه، ومنها التوسل بعلم الله تعالى كل أعمالنا، ما نخفي منها وما نعلن، ومن كان يعلم ذلك فهو وحده المستحق للعبادة القادر على مغفرة الخطايا والزلات. ومنها التوسل بحمد الله وشكره على النعم الظاهرة والباطنة وما وهبنا إياه بسبب دعائنا. ومما نستفيده من دعاء إبراهيم عليه السلام أهمية الدعاء بالاستقامة على الدين وإقامة الصلاة والطاعات لنا ولذرياتنا من بعدنا، وأن هذا الأمر هو الغاية من خلقنا واستخلافنا في هذه الأرض. وكذلك أهمية الدعاء بمغفرة الذنوب والزلات لنا ولوالدينا وللمؤمنين، فإننا مهما اجتهدنا وعملنا فلا بد لنا من تقصير وأخطاء لا يغفرها إلا الخالق جل جلاله، فعلينا التوجه إليه بطلب العفو والمغفرة، فهو الغفور الرحيم. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الكهف.

وأما شأن الغلام فقد كان كافراً وأبواه مؤمنين، فخشينا أن يحملهما حبه على أن يتابعاه على الكفر، ولو بقي لكان فيه هلاكهما، فأردنا أن يبدلهما ربهما ولداً أزكى وأبر بهما منه، فليرضى المؤمن بقضاء الله، فإن قضاء الله له فيما يكره خير له من قضائه فيما يحب.

قال الخضر: وهذا الجدار إنما أصلحته لأنه كان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان مدفوناً تحته لوح من ذهب مكتوب فيه حكم ومواعظ، فحفظ الله لهما هذا الكنز بسبب صلاح أبيهما. وفي هذا دليل أن الرجل الصالح يحفظه الله في ذريته، وأن بركة عبادته تشملهم في الدنيا والآخرة. وقد أسند الإرادة في هذه الآية إلى الله تعالى، لأن بلوغهما الحلم لا يقدر عليه إلا الله. ثم قال الخضر: هذا الذي فعلته في هذه الأحوال الثلاثة إنما هو من رحمة الله بمن ذكرنا، ولم أفعله عن أمري، لكني أمرت به ووقفت عليه، فهذا هو تفسير ما ضقت به ذرعا. ولما كان الإشكال قويا ثقيلا قال: لم تستطع. ولما فسره لموسى وبينه ووضحه وأزال المشكل قال: لم تستطع، فقابل الأثقل بالأثقل والأخف بالأخف. وهذا الرجل هو الخضر الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت فيه حكايات وآثار عن بعض السلف في كونه باقياً إلى الآن، ولا يصح شيء من ذلك. وقد قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر أنه لا يبقى ممن هو على وجه الأرض إلى 100 سنة من ليلته تلك عين تطرف، وغير ذلك من دلائل وفاته.

عليه صلى الله عليه وسلم: ويسألونك يا محمد عن خبر ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرًا.

0: كان الملك ذو القرنين قد أدرك زمن إبراهيم الخليل عليه السلام وآمن به واتبعه وطاف معه بالبيت العتيق، وكان عبداً صالحاً ناصحاً لله. وقد سمي ذا القرنين لأنه بلغ المشارق والمغارب من حيث يطلع قرن الشمس ويغرب. وقد أخبر الله عز وجل أنه أعطاه ملكاً عظيماً ممكناً فيه من جميع ما يؤتى الملوك من التمكين والجنود وآلات الحرب، ولهذا ملك المشارق والمغارب ودانت له البلاد وخضعت له الملوك وخدمته الأمم من العرب والعجم. وقدر الله له الأسباب وبسط له اليد ويسر له الطرق والوسائل إلى فتح البلاد والأقاليم وكسر الأعداء وكبت ملوك الأرض وإذلال أهل الشرك،
1: فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس

0: اتخذ فيهم حسنا.
1: سلك ذو القرنين طريقا في الأرض يتبع معالمها وآثارها حتى بلغ أقصى مغرب الأرض، فرأى الشمس في منظره كأنها تغرب في البحر المحيط. وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحل البحر عند الغروب، وكأنها في طينة سوداء. لما بلغ ذو القرنين أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب، وجد عندها أمة عظيمة من بني آدم، فمكنه الله منهم وحكمه فيهم وأظفره بهم وخيره، إن شاء قتل وسبى، وإن شاء من أو فدى.
2: الوجيز في التفسير.
1: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة.
3: وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل،
2: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة المؤمنون.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
6: قد أفلح

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة المؤمنون.
1: أشهد أن محمد رسول الله.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. عطاؤه صلى الله عليه وسلم وبذله. كان العطاء والبذل أحب شيء إلى نفسه صلى الله عليه وسلم، وكان أعظم الناس عطاء بما ملكت يده، وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه، وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه، تارة بطعامه وتارة بلباسه، وكان أجود الناس بالخير، لا يستكثر شيئا أعطاه الله تعالى ولا يستقله، ولا يسأله أحد شيئا عنده إلا أعطاه قليلا كان أو كثيرا، وكان عطاؤه عطاء من لا يخشى الفقر. وكان صلى الله عليه وسلم ينوع أصناف عطائه، فتارة بالهبة، وتارة بالصدقة، وتارة بالهدية، وتارة بشراء الشيء ثم يعطي البائع الثمن والسلعة جميعا كما فعل ببعير جابر، وتارة كان يقترض الشيء فيرد أكثر منه ويقول إن خيركم أحسنكم قضاء، أخرجه البخاري. ويشتري الشيء فيعطي أكثر من ثمنه، ويقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها أو بأضعافها، تلطفا وتنوعا في ضروب الصدقة والإحسان.
1: أشهد أن محمد رسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة.
4: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
3: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم غدا عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا
7: يا شيخ.
3: برنامج يصل السائل بالعلم.

0: أسماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مشعل العندس من سورة فصلت.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مشعل العندس من سورة فصلت.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهان الله. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة آل عمران.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة آل عمران.
1: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه

وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة الشعراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة الشعراء.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيئ الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إليك. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

0: استووا تقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: تعالى جد.

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: تستمعون الآن إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور أسامة بن عبد الله خياط.
4: الحمد لله عم بالمعية عباده، أحمده سبحانه ولا أحصي بالعد نعماءه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يجزي أحد فضله وآلاءه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأبلى في الله بلاءه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين رفعوا من الدين لواءه، ومن تبعهم بإحسان ما أطلع الحق ضياءه وقشع من الباطل ظلماءه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واسلكوا سبيل كل تقي أواه، آخذ من دنياه لأخراه، مبتغ رضا ربه ومولاه، مؤثر له على حظوظ نفسه وهواه. أيها المسلمون، في دروب الحياة وبين صخبها ولهوها ولغوها، وأمام محنها وخطوبها وشدائدها، يشعر المرء أنه في حاجة إلى من يسنده ويشد عضده ويقوي عزمه ويركن إلى عونه ويطمئن إلى رعايته. وكلما ارتقت مرتبة المعين والنصير وسمت منزلته واستبانت قوته وأمانته، كان ذلك أبلغ في تنزل السكينة وحلول الطمأنينة وبلوغ الأمان. ولذا كانت معية الله للمؤمنين خير عدة وأفضل زاد يصحبهم في رحلة الحياة ويؤنسهم في سيرهم إلى الله والدار الآخرة. ولقد كان امتنان الله تعالى على عباده بهذه المعية الخاصة في قوله عز اسمه: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. ويقص القرآن الحكيم في هذا المعنى خبر المصطفى صلى الله عليه وسلم مع قومه في حادث الهجرة الشريفة، وفيه من بيان آثار معية الله لأوليائه ما لا منتهى له ولا حد يحده. فقد خرج خير الورى صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى ربه تبارك وتعالى، ومعه صاحبه الصديق رضي الله عنه، والقوم على آثارهما حتى آواهما الغار. فقال الصديق رضي الله عنه مشفقاً على هذه الدعوة أن تؤد، وعلى هذا النور أن يطفأ: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولته التي أصاخت لها الدنيا واهتزت لها القلوب: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. أخرجه الشيخان في صحيحيهما. فكانت هذه القولة النبوية برهانًا ساطعًا وآيةً بينة وحجةً قائمةً على بلوغه صلى الله عليه وسلم غاية الطمأنينة بمعية الله له، وتمام التوكل عليه، وكمال اليقين باتصال مدده، وتتابع عونه، وترادف نصره، حتى أنزل سبحانه في ذلك قرآنًا يُتلى ليكون عظة الدهر وعبرة السماء وعبرة الزمان، فقال تعالى مصورًا هذا الموقف الخالد في معرض الامتنان على الأمة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الآية. ولقد تجلت آثار هذه المعية وأعقبت هذه العاقبة، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وإنها يا عباد الله عظة وذكرى لأولي الألباب الذين أوتوا حظًا من النظر الثاقب والفهم العميق، يحملهم على كمال التأسي وتمام القدوة وحسن الاتباع، فلقد وقر في قلوبهم واستقر في نفوسهم أن الله تعالى لا يخذل المؤمنين الصادقين المخبتين، ولا يحجب عنهم نصره، ولا يمسك عنهم فضله عند المحن وتتابع الشدائد وتكاثر الخطوب. فإن معية الله لأهل الإيمان وأتباعه معية دائمة لا تنقطع في كل زمان ومكان، وحظهم من معية الرحمن بقدر حظهم من شعب الإيمان. فكلما زاد إيمان العبد زادت معية الرب. وفي قوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فيه كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله إشارة من أصح الإشارات أن من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به بقلبه وعمله، وإن لم يصحبه ببدنه، فإن الله معه. ومتى كان الله مع العبد هانت عليه المشاق وانقلبت المخاوف في حقه أمانا. فبالله يهون كل صعب، ويسهل كل عسير، ويقرب كل بعيد، وبالله تزول الهموم والغموم والأحزان، فلا هم ولا غم ولا حزن مع الله. ألا فالتثقوا عباد الله بمعية الله التي جعلها الله لمن اتقاه واتبع سبيله وآثر رضاه، فأخلص له الدين وأحسن العمل، وصدق سبحانه إذ يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله معين المؤمنين، أحمده سبحانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يؤيد عباده العاملين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، قال بعض أهل العلم تعليقًا على قوله سبحانه: وأن الله مع المؤمنين. إن معية الله لعباده ليست معية العلم والاطلاع على العمل والنيات فحسب، ولكنها كذلك معية العون والحفظ والمدد. فإذا أحس المؤمن بأن الله معه آمن بأنه موصول بقوة الله التي لا تغلب، ومعان بمدد الله الذي لا ينفد، فإذا هو قوي على نفسه، قوي على متاعبه، قوي على شهواته وأعدائه، انتهى. فاتقوا الله عباد الله، واحرصوا على استحضار هذه المعية الربانية التي لا غناء لكم عنها ولا قيام لحياتكم إلا بها، واعملوا بمقتضياتها وخذوا بأسبابها، تستقم لكم أموركم وتطب حياتكم وتكونوا من الفائزين المفلحين. وصلوا وسلموا على الحبيب رسول الله، فقد أمرتم بذلك في كتاب الله، حيث قال الله سبحانه قولاً كريماً: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين، وألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوفهم، وأصلح قادتهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. واجعل اللهم هذا البلد آمناً مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، وهيئ له البطانة الصالحة، ووفقه لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم وفقه وولي عهده إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين، وإلى ما فيه كل خير عاجل وآجل للبلاد والعباد، يا من إليه المرجع والمعاد. اللهم احفظ هذه البلاد حائزة كل خير، سالمة من كل شر، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسلمين في فلسطين، اللهم كن لهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اكفنا، اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت، اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين، اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائك وأعدائنا ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلِّ اللهم وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: استمعتم إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور أسامة بن عبد الله خياط.
3: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.

0: قال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، أي ألم تعلم حين آوانا الليل إلى تلك الصخرة المعروفة بينهما؟ فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان، لأنه السبب في ذلك. واتخذ سبيله في البحر عجبا، أي لما انسرب في البحر ودخل فيه كان ذلك من العجائب. قال المفسرون: كان ذلك المسلك للحوت سربا، ولموسى وفتاه عجبا. فلما قال له الفتى هذا القول، وكان عند موسى وعد من الله أنه إذا فقد الحوت وجد الخضر، علمتنا الآية. من الآية يظهر صبر المعلم على تلميذه في موقف موسى مع فتاه حينما أخبره بأنه نسي أن يخبره عن أمر الحوت، مع أن هذا كلفهما سفرا طويلا زائدا. وفي قوله تعالى: فإني نسيت الحوت، آفة النسيان ابتلي بها الإنسان، وهذا من دلالة ضعفه. في قوله تعالى: وما أنسانيه إلا الشيطان، دليل على أن النسيان من الشيطان كما دلت عليه آيات أخر، كقوله تعالى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان على وجه التسويل والتزيين، وإن كان الكل بقضاء الله وقدره. الاعتراف بالتقصير أو النسيان صفة حسنة في الإنسان، قبول عذر الناس من شيم الصالحين، لأنه لا حيلة له بالنسيان. خروج السمكة حية بعد أن كانت ميتة ودخولها في البحر أمر هين ويسير على الخالق سبحانه، فهو الذي يحيي الموتى. أما بالنسبة لمخلوق فإنه أمر في غاية العجب، لذلك قال: واتخذ سبيله في البحر عجبا، وهذا مما يذكر بإحياء الموتى في اليوم الآخر.
1: هل أتبعك؟ دروس وعبر من قصة موسى والخضر عليهما السلام.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الحجر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الحجر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. نور على الدرب نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. جسر القلوب
3: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
4: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
3: يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم الثلاثاء عند 3:00 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورة مريم.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: الإسراف والتبذير، وهما من مساوئ الأخلاق التي يعود ضررها على الفرد والمجتمع، ولذا اشتد تحذير القرآن منهما، وصرح الشارع بالنهي عنهما، وأدلة ذلك في الكتاب والسنة. فمن الآيات قوله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وقوله سبحانه: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا، وقوله جل شأنه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما. ومن الأحاديث عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا، في غير مخيلة ولا سرف. رواه أحمد بسند صحيح.
3: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم ربنا إننا آمنا، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مهنا المهنا من سورة الأحقاف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض؟

يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا

هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم، وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون

ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي

نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق

مكانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي أتعدانني أن أخرج وقد خلت

عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا

ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم

إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم

إلهنا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مهنا المهنا من سورة الأحقاف.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم أحينا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وتوفنا على ملته، وأعذنا من مضلات الفتن. اللهم إنك قلت في كتابك الكريم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فقد آن يا ربنا لقلوبنا أن تخشع لذكرك وما نزل من الحق. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا، وعلما نافعا، ويقينا صادقا، وعملا صالحا متقبلا، ودعاء مستجابا، وشفاء من كل داء. اللهم ارزقنا الإخلاص في عملنا، والشكر في قلوبنا، وارزقنا إيمانا خالصا يباشر قلوبنا، والرضا بما قسمته لنا. اللهم ارزقنا الأنس بك، والحياء منك، والطمأنينة بذكرك يا خير الرازقين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارض عنا وتقبل منا واقبلنا، وتب علينا واهدنا واهد بنا، واكشف ما بنا ونجنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، فليس لنا إلا أنت، حسبنا الله وكفى. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، ونبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نستغفرك ونتوب إليك، تبنا إليك يا الله، وندبنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصيك أبدا. وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام، ونشهد أن لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم يا مجيب السائلين، يا خير المسؤولين، يا مجيب دعوة المضطرين، نسألك يا ربنا التوبة الكاملة، والمغفرة الشاملة، والأرزاق الواسعة، والمحبة الجامعة، والشفاعة القائمة، والدعوة المستجابة. اللهم فك وثاقنا من المعصية، يا مجيب السائلين، يا قابل التائبين، نسألك التوبة ودوامها، ونعوذ بك من المعصية وأسبابها. نسألك يا ربنا أن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، موقنين بها. اللهم ارفع عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم، وما أنت به أعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك، فصنا عن الحاجة إلا إليك. بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اغننا بفضلك عمن سواك، اللهم جنبنا الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان، وحل بيننا وبين أهله، واقبض عنا أيديهم، واصرف عنا وجوههم وقلوبهم، حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك، ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا سميع الدعاء، يا ذا المن والعطاء، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ندعوك دعاء المساكين، ونرجوك رجاء الخائفين، ورجاء من كثرت ذنوبه وزادت عيوبه وسالت دموعه وقلت حسناته وألجمته خطاياه، ولم يجد إلا أنت راحما، ولم يجد إلا أنت ناصرا، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا واسع الفضل والمغفرة. نعوذ بك من كل سيئات أنفسنا، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. يا من بيده إصلاح القلوب، أصلح فساد قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وأصلح ولاة أمورنا، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا ومن
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.

السلام إن الله عليم بما يفعلون. الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند 1 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
6: سؤال على الهاتف، على الهاتف.
7: مساك الله بالخير يا شيخ.
8: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 و4 عند 4:10 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شيخ صالح، من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: أعظم آية نزلت في كتاب الله هي آية الكرسي، يقرأها المسلم في أذكار الصباح والمساء وقبل النوم ودبر كل صلاة، يقول لو فسرتم لنا معاني هذه الآية العظيمة بارك الله فيكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية هي آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل لما تشتمل عليه من أسماء الله وصفاته، وهي ثمان جمل: الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، الحي الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص، لا موت ولا نوم ولا سهو ولا غفلة، حياته كاملة سبحانه، الحي القيوم، القيوم وفي قراءة القيام وهي صيغة مبالغة، أي القائم بشؤون عباده، التصرف في مخلوقاته سبحانه وتعالى. قال العلماء: فالحي هذا يتضمن صفات الذات، والقيوم يتضمن صفات الأفعال، فهو القائم بمصالح عباده والقائم بشؤونهم والمتصرف فيهم على وجه الكمال والإحاطة والتمام، لا تأخذه سنة وهي أول النوم ولا نوم مستغرق، لكمال حياته سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي جاء في الحديث أنه موضع القدمين وهو غير العرش، العرش أعظم من الكرسي، والكرسي وسع السماوات والأرض، فكيف يكون العرش؟ هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده، أي لا يكرثه ولا يثقله حفظهما، أي حفظ السماوات والأرض ومن فيهن، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العلو المطلق له سبحانه، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى، وهو العلي العظيم الذي لا أعظم منه. نعم،
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: ما هو سبب نزول قول الله تعالى ما ودعك ربك وما قلى؟
2: سبب ذلك أن جر وكلب كان تحت سرير النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلم به، فامتنع جبريل من المجيء إلى رسول الله بسبب ذلك، وانقطع الوحي، انقطع الوحي عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة، حتى قال المشركون: إن ربك قد ودعك، يعني تركك، وفرحوا بذلك. والله جل وعلا أقسم بالضحى وهو أول النهار، والليل إذا سجى أول الليل، وهذا من آياته سبحانه العظيمة، وهو يقسم سبحانه وتعالى من خلقه بما شاء، ولا يقسم إلا بشيء فيه عبرة وفيه آية من آياته سبحانه وتعالى. ما ودعك ربك وما قلى، هذا رد على المشركين لما قالوا ما نرى ربك إلا قد قلاك، أي أبغضك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا أيضا سائل يقول: هل يستحب الجمع والقصر في السفر ولو كان السفر يسيرا لا تعب فيه؟
2: الله جل وعلا أباح للمسافر أن يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، وأباح له عند الحاجة أن يجمع، بل إنه سبحانه وتعالى يستحب من عباده أن يترخصوا في السفر بقصر الصلاة والإفطار في شهر رمضان والقضاء من أيام أخرى، رحمة منه بعباده، تخفيفا عليهم، سواء كان السفر على وسيلة سريعة كالطائرات والسيارات والمراكب في البحر، أو كان السفر على وسيلة بطيئة، لأن الله سبحانه عمم الرخصة للمسافرين. والسفر لا شك أنه مظنة المشقة، مهما كانت وسائل الراحة فيه فإنه مظنة المشقة، ولهذا جاء في الأثر: السفر قطعة من العذاب. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. يسأل عن تفسير الأحلام، يقول: هل هو علم يتعلم أم أنه محصور على الأنبياء؟ وهل المفسر ابن سيرين له كتاب في تفسير الأحلام؟
2: نعم، ابن سيرين اشتهر بأنه يفسر الأحلام، لكن هذا الكتاب الذي بأيدي الناس لا تصح نسبته إلى ابن سيرين، فإن ابن سيرين ليس له كتب موجودة. وتفسير الأحلام حق، لأن الرؤيا حق، ولكن يشترط فيها أن يكون الرائي على صفة تؤهله لمجيء الرؤيا إليه، ولها ملك، الرؤيا لها ملك يأتي بها إلى العبد، أما الرؤيا الكاذبة فهي من الشيطان، فعلى الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان إذا رأى ما يكره ورأى ما يزعجه، فإنه ينفث عن يساره 3 مرات ويغير الجنب الذي هو نائم عليه، ويستعيذ بالله من شر هذه الرؤيا، ولا تضره بإذن الله. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هو رأي أهل السنة والجماعة في النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وفي الجنة؟
2: أهل السنة والجماعة يثبتون النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، وهذا من أشد نعيمهم، أشد ما يلقون من النعيم، أشد من نعيم الجنة رؤيتهم لله سبحانه وتعالى، فهو يتجلى لهم ويرونه عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر، لا يتضامون في رؤيته سبحانه وتعالى، إكراما لهم الذين آمنوا به في الدنيا وهم لم يروه، بل صدقوا رسله وصدقوا كتبه فآمنوا به سبحانه وتعالى. أما الكفار فإنهم يحجبون عن الله يوم القيامة، قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان الله يحجب الكفار عن رؤيته فإنه يبيحها للمؤمنين إكراما لهم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز أن أفتي من سألني إن كنت أعلم جواب السؤال، حيث إنني طالب للعلم الشرعي؟
2: لا يجوز تصرف الفتوى، المسلم يتثبت ولا يفتي إلا من كان عنده علم بالفتوى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعت الحاجة إلى الفتوى، وإلا فإنه يحيل السائل إلى العلماء، كما كان الصحابة رضي الله عنهم تدافعون الفتوى فيما بينهم، فلا يبادر إلى الفتوى إلا عند الحاجة، وأن يكون عنده علم بجواب الفتوى، وإلا فإنه يقول على الله بغير علم، والمفتي يوقع عن الله جل وعلا، يوقع عن الله. الله جل وعلا يقول لما ذكر المحرمات: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعل القول على الله بغير علم أعظم من الشرك. فينبغي للمسلم أن يمسك لسانه عن الفتوى إلا من كانه علم، عنده علم واحتاج السائل إلى من يجيبه، فإنه يفتيه بما يعلم. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. من الأسئلة التي وردت إلينا في هذا البرنامج، هذا السائل يقول: هل يصح القول بأن الله موجود في كل مكان؟
2: الذي يقول إن الله موجود في كل مكان هؤلاء هم الحلولية، وهذا كفر بالله عز وجل، بل الله جل وعلا فوق سماواته مستو على عرشه سبحانه وتعالى، فهو في العلو. العلو صفة ذات لا تنفك عن الله جل وعلا، وأما الاستواء فإنه صفة فعل يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى. والذي يقول إن الله في كل مكان هذا مذهب الحلولية، وهذا كفر بالله عز وجل، لأن الله ينزه عن ذلك. حتى مواضع القاذورات يظنون أن الله جل وعلا يكون فيها، تعالى الله عن ذلك. ولذلك صار مذهب الحلولية كفرا بالله عز وجل، لأنهم لم ينزهوا الله عز وجل ولم يثبتوا له صفة العلو. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. شيخنا الشيخ صالح، هذا السائل يقول: ما هو تفسير قول الله تعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق؟
2: هذا في حالة الاحتضار ونزول الموت للإنسان. قولوا جل وعلا: كلا، أي ليس الأمر كما زعمتم من أنه لا بعث ولا حساب. كلا إذا بلغت، يعني الروح بلغت التراقية، يعني الغرغرة، إذا بلغت الروح الغرغرة بلغت التراقية. وقيل من راق، فيها تفسيران. من راق يقول بعضهم لبعض من يرقيه من الرقية، وهي القراءة عليه طلبا للشفاء، والرقية مشروعة كما هو معلوم، وينفع الله بها سبحانه وتعالى إذا شاء، فهم يقولون من يرقي هذا المريض. وقيل معناه أن الملائكة يقول بعضهم لبعض من راق، يعني بروحه يرقى بها إلى الله سبحانه وتعالى. فالروح يصعد بها، روح المؤمن تصعد إلى الله سبحانه وتعالى، ثم الله جل وعلا يردها إلى الأرض ويقول: منها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. وأما روح الكافر فتغلق أبواب السماء دونها وتلقى إلى الأرض، تطرح طرحا إلى الأرض إهانة لها، كما قال جل وعلا: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: في قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، يقول: ما معنى كلمة إغلاق؟
2: لا طلاق أي لا يقع الطلاق في حالة الغضب الشديد. الغضب ثلاثة أنواع: غضب عادي وهو الذي يتصور الإنسان فيه ما يقول وهذا يقع طلاقه، وغضب لا يتصور، غضب شديد لا يتصور الغضبان ما يقول وهذا لا يقع طلاقه بالإجماع، لأنه ليس له قصد ونية في ذلك. الثالث الغضب الذي بينهما، بين الشديد وبين اليسير، وهذا محل خلاف بين العلماء. وللإمام ابن القيم رسالة في هذا، إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان، فصل هذا التفصيل. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم هذا السائل، يقول: ما هو واجبنا نحو الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟
2: واجبنا نحو الرسول صلى الله عليه وسلم واجب عظيم. أولا الإيمان به وتصديقه صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرعه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بإذن ربه سبحانه وتعالى. هذا هو حق الرسول صلى الله عليه وسلم، الإيمان به صلى الله عليه وسلم، ثم محبته أحب من الوالدين ومن الولد ومن الناس أجمعين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. واتباعه صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أربعة أشياء في حق الرسول صلى الله عليه وسلم علينا. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: من الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بمعجزات، يقول: ما هي أعظم هذه المعجزات؟
2: أكبر معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم. هذا القرآن أكبر معجزة لهذا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، ومع هذا أنزل الله عليه هذا القرآن الذي أعجز الخلق. قل: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فدل هذا على صدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. القرآن هو المعجزة الكبرى، والمعجزة الباقية أيضا والمستمرة إلى قيام الساعة، فهو معجزة عظيمة ودائمة وثابتة في كل زمان ومكان. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. مستمع يسأل شيخ صالح فيقول: قرأت في أحد الكتب أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: زادك الله حرصا ولا تعد. يقول: في أي موضع حدثت هذه القصة؟
2: لما جاء أبو بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، ركع دون الصف ليدرك الركوع، ثم دب ودخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تعد لمثل هذا، تركع قبل أن تصل إلى الصف، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، في رواية: وما فاتكم فاقضوا. فليس فيه عجلة، وهذا فيه آداب المشي إلى الصلاة، أن يمشي إليها بأدب وخشوع وسكينة ووقار. نعم.
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الشعراء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الشعراء.
1: أخطاؤنا في العبادات.
2: ومن الأخطاء المنتشرة في الصلاة حرص بعض المصلين من العوام إذا غاب الإمام على التقدم والصلاة بالناس، وتكرر هذا من بعض كبار السن. لكن الذي يحدث أن هذا الذي ناب عن الإمام يجهل كثيرا من أحكام الإمامة، فيخطئ أخطاء كان يقع فيها وهو مأموم، ثم إنه حين تقدم إماما ظهرت أخطاؤه أمام المصلين. وبعض هذه الأخطاء يبطل الصلاة، ولا سيما خطأ ترك الطمأنينة فإنه تبطل به الصلاة. فإذا حصل ذلك فإن هذا الذي تقدم وأما الناس يقع في إثم عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن، رواه أبو داود. ومعنى الضامن الراعي، فإن معنى الضمان في اللغة الكفالة والحفظ والرعاية. وعلى هذا فالمراد بالحديث أن على الإمام أن يحفظ صلاة المأمومين عن البطلان، وأن لا يقصر في أداء الصلاة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحق بالإمامة بقوله: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. الحديث رواه مسلم. فدل الحديث على أن الذي ينبغي أن يتقدم للإمامة ليس أي أحد، بل يتقدم لها القارئ لكتاب الله البصير بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأما أن يبادر للإمامة من كان كبير السن لمجرد كبر سنه فلا شك أن هذا من الخطأ. وليجعل الإمام له نائبا يناسب للإمامة، سواء كان المؤذن أو غيره، فالمهم أن لا يتقدم للإمامة إلا المؤهل لها شرعا. والعجيب وجود هذا الحرص للتقدم للإمامة، مع أن الأولى الحرص على النيابة في الأذان لكثرة ما فيه من النصوص الدالة على فضله، ولأنه أيسر تعلما.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة البقرة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورة البقرة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم غدا عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. هدايات الحديث الشريف
2: أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم الثلاثاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس الإقراء،
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1 مساء.
3: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: مجالس التفسير.
0: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير، تقديم عبد الرزاق العليوي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير. باسمكم جميعا والكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيف هذا البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
3: وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
2: حياكم الله شيخنا الكريم وحيا الله المستمعين الكرام. كنا قد توقفنا في المجلس الماضي عند هذه الآية الكريمة العظيمة من سورة العنكبوت عند قول الله عز وجل: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. نستمع وإياكم أحبتي في الله لهذه الآيات المباركات وما بعدها أيضا من آيات بينات، ثم نعود إن شاء الله لاستهلال حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم، فأكرمونا بالمتابعة.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام جديد بعد أن استمعنا وإياكم بهذا الصوت المحبر الطيب لهذه الآيات المباركات من سورة العنكبوت، ونسعد كثير مستمعينا الكرام بالترحيب من جديد بضيفنا الكريم الشيخ الدكتور فالح الصغير. حياكم الله شيخ فالح.
1: الله يحييكم والمستمعين والمستمعات مرة أخرى.
0: شيخنا الكريم، ونحن نقرأ هذه الآية الكريمة العظيمة من سورة العنكبوت الآية 56 ونتأملها كذلك: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ما يتعلق شيخنا الكريم بسعة أرض الله عز وجل لعباده المؤمنين؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. يقول الله سبحانه وتعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يقول ابن عطية المفسر رحمه الله: هذه الآيات نزلت في تحريض المؤمنين الذين كانوا بمكة على الهجرة، فأخبرهم سبحانه وتعالى بسعة أرضه، وأن البقاء في بقعة على أذى الكفار ليس بصواب، بل الصواب أن تلتمس عبادة الله في أرضه. وقال غيره: وأشعر قوله فإياي فاعبدون بأن علة الأمر لهم بالهجرة هي تمكينهم من إظهار التوحيد وإقامة الدين، وهذا هو المعيار في وجوب الهجرة من البلد الذي يفتن فيه المسلم في دينه وتجري عليه في أحكامه أحكام غير إسلامية. ولذلك القاعدة هنا هو إقامة عبادة الله سبحانه وتعالى، فالأرض كلها أرض الله جل وعلا، فالله قال: إن أرضي واسعة. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. البعض ربما إذا وجب العمل كالهجرة وكذلك الجهاد لإعلاء كلمة الله عز وجل وكذلك الدفاع عن بلدان المسلمين، ربما يشعر بشبح الموت، فما هو التوجيه له استنادا على هذه الآيات الكريمات من سورة العنكبوت؟
1: قال الله جل وعلا: بعدها كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. في هذه الآية خوفهم الله جل وعلا بالموت ليهون عليهم أمر الهجرة. يقول ابن عطية: كل نفس ذائقة الموت، تحقير لأمر الدنيا ومخاوفها، كأن بعض المؤمنين نظر في عاقبة ما يلحقه في خروجه من وطنه أنه يموت أو يجوع ونحو هذا، فحقر الله شأن الدنيا، انتهى كلامه. والمراد هنا والمعنى: أنتم لا محال ميتون ومحشورون إلى الله جل وعلا، وكل نفس من النفوس واجدة مرارة الموت لا محالة، وكل واحد ميت أينما كان. فأشار جل وعلا بعدم الإقامة بدار الشرك خوفا من الموت، وهذا يمكن يقاس عليه في كل أفعال الخير عندما يخشى من خلاله الإنسان البعد أو عن أرضه، أو البعد عن أعماله، أو البعد عن مصالحه، والمقصود أعماله ومصالحه الدنيوية، بأنه يخشى الموت وذهابه وعمله كله لله جل وعلا. فليعمل العبد ما استطاع سواء في أي أرض كان وفي أي مكان كان، فالله واحد وهو رب الأرض كلها والسماوات ورب الناس أجمعين سبحانه وتعالى. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا هذه الآية الكريمة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. لو تكلمنا شيخ الكريم يعني عن هدايات هذه الآية وكذلك أضوائها وأنوارها التي يستفيد منها المؤمن في سيره إلى الله عز وجل.
1: القاعدة أن الله جل وعلا وعد المؤمنين العاملين بأن تكون العقبة لهم في الجنة أيا كانت حالهم، فكل مؤمن مآله إلى الجنة بإذن الله جل وعلا. يقول ابن كثير رحمه الله: أي لنسكننكم منازل عالية في الجنة تجري من تحتها الأنهار، على اختلاف أصنافها من ماء وخمر وعسل ولبن، يصرفونها ويجرونها حيث شاءوا خالدين فيها أي ماكثين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا نعم أجر العاملين نعمة هذه الغرف أجرا على أعمال المؤمنين. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه الآية تدل على عظم ما أعد الله جل وعلا للذين آمنوا وعملوا الصالحات من المنازل العالية والغرف الرفيعة في الجنة وما فيها من الأنهار والنعيم وأنهم خالدون فيها أبدا. هكذا وعد الله سبحانه وتعالى، فشتان بين من يحيط به العذاب الأليم ومن يحيط به النعيم المقيم، فعذاب الكافرين يحيط بهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ونعيم المؤمنين يخلدون فيه في غرف عالية ومن تحتهم أنهار جارية. رزقني الله وإياكم والمستمعين والمستمعات هذه الجنان العليا. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. بعد هذه الآية الكريمة وصف الله عز وجل هؤلاء الذي سيجازيهم ويرحمهم بهذه الجنات العاليات التي تجري من تحتها الأنهار، وأيضا وصفهم بصفتين سبحانه وبحمده، حبذا لو بينا هاتين الصفتين.
1: قال الله سبحانه وتعالى بعد أن بين مآل المؤمنين الذين عملوا الصالحات إلى الجنة، قال جل وعلا الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. والصبر والتوكل هاتان جماع الخير كله، والتقدير هم الذين صبروا، والمراد صبرهم على إقامة الدين وعلى مشاق التكليف وعلى الشدائد وعلى أذية المشركين لهم، فلم يتركوا دينهم لشدة ما لحقهم من الأذى من المشركين وغيرهم، بل هاجروا إلى الله جل وعلا ونابذوا الأعداء وفارقوا كثيرا من الأهل والأقرباء ابتغاء وجه الله جل وعلا ورجاء ما عنده وتصديق موعوده سبحانه وتعالى. هذه الصفة الأولى وهي صفة الصبر، والصبر يعم إن كان صبرا على طاعة الله عز وجل، فالصلاة تحتاج إلى صبر، الصيام يحتاج إلى صبر، دفع المال للزكاة والإنفاق يحتاج إلى صبر، الحج والعمرة يحتاجان إلى صبر، طاعة الوالدين تحتاج إلى صبر، مكابدة الأولاد تحتاج إلى صبر وتربيتهم، عمل الخير يحتاج إلى صبر، قهر النفس عن الغضب والصفات المشينة تحتاج إلى صبر وغير ذلك، أو صبر عن معصية الله فتزين أمامه المعصية فيصبر عن اقترافها فلا يقترفها، وصبر على أقدار الله المؤلمة، هذا يبتلى بمرض وهذا يبتلى بفقر وهذا يبتلى بفقد الأحباب وهذا يبتلى بتسلط الأعداء وهذا يبتلى بالحسدة والحاقدين وغير ذلك من أنواع الابتلاء، فيحتاج إلى صبر يستعين به على تجاوز هذه المحن. الصفة الثانية قالوا على ربهم يتوكلون، يفوضون أمورهم إلى الله جل وعلا ويعتمدون إليه، فتوكلوا على ربهم في أحوالهم كلها في أمور دينهم وأمور دنياهم، ولم يعبأوا قط بقطيعة أقوامهم ولا بحرمانهم من أموالهم ولا غير ذلك بما يعرضونه من الفتن، فالجزاء من جنس العمل، لذلك جزاهم الله بما أنعم عليهم به من هاتين الصفتين. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. وأنا أتأمل هذه الآية الكريمة، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. هل هذه الآية الكريمة هي وصفة علاجية لمن يعاني من خلل في توكله على الله عز وجل؟
1: بلا شك، الله جل وعلا يذكر بهذه الآية كل من نقص عنده شيء من التوكل، فالله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب، ولذلك قال سبحانه وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. أخبرهم جل وعلا بأن الرزق لا يختص ببقعة، بل رزقه جل وعلا عام لخلقه حيث كانوا. يقول ابن عطية رحمه الله وهذه الآية تحريض على الهجرة، لأن بعض المؤمنين فكر في الفقر والجوع الذي يلحقه في الهجرة، وقالوا غربة في بلد لا دار لنا فيه ولا عقار ولا من يطعم، فمثل لهم سبحانه وتعالى بأكثر الدواب التي تتقوت ولا تدخر، فهو يرزقكم أنتم، ففضلوا طاعته على كل شيء. قوله وكأي من دابة، قال العلماء وكأي بمعنى وكم، والمعنى وكم من دابة. يقول الزجاج كل حيوان على الأرض مما يعقل ومما لا يعقل فهو دابة. قال لا تحمل رزقها، أي لا تدخر رزقها، إنما تصبح فيرزقها الله، وعلى هذا أكثر الحيوان. قال جل وعلا الله يرزقها، أي أن الله جل وعلا يقيض لها رزقها على ضعفها وييسره عليها، فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه، حتى الذر في قرار الأرض والطير في الهواء والحيتان في الماء. يقول جل وعلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. قال جل وعلا وإياكم، أي أنه جل وعلا يرزق تلك الدابة على ضعفها وقلة حيلتها، كما يرزقكم مع قوتكم واجتهادكم على الاكتساب وعلى التحيل في تحصيل المعيشة، فهو الميسر والمسهل لكل مخلوق من رزقه ما يصلحه، فلا يختص رزقه ببقعة دون أخرى، بل خيره عام وفضله شامل لخلقه حيث كانوا سبحانه وتعالى. فالرزق لا يكون بقوة الإنسان ولا بذكائه، فالبشر مهما بلغت قوتهم وبقية المخلوقات مهما بلغ ضعفها يستوون في أصل الرزق ومصدره، وهو الله جل وعلا سبحانه الذي بيده أسباب رزقهم أجمعين. قال وهو السميع العليم، هو الذي يسمع أقوال عباده ويعلم بحركاتهم وسكناتهم جل وعلا. نعم.
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا يعني وأنا أتأمل هذه أيضا الآية الكريمة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. ما يتعلق شيخ الكريم من تعجب فعجب حقيقة تناقض هؤلاء المشركين الذين يؤمنون بربوبية الله عز وجل ويجحدون ألوهيته.
1: نعم. قال الله جل وعلا بعد هذه الآيات ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله جل وعلا خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم في أمر الكفار وإقامة الحجة عليهم، بأنهم إن سألوا عن الأمور العظام التي هي دلائل القدرة لم يكن لهم إلا التسليم بأنها لله جل وعلا، لكن مع ذلك وهم يعلمون ذلك إذا طلب منهم العبودية لله جل وعلا يصرفونها لغيره سبحانه وتعالى، وهذا غاية الجحود العملي. نعم.
0: محسن الله ليكم شيخنا الكريم. أيضا لازلنا وإياكم ومسمينا الكرام نتواصل في هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير. شيخنا ما يتعلق كذلك بالغنى والفقر، ربما البعض يفهم أن العبد إذا أنعم عليه من الله عز وجل فهذا دلالة على الرضا، وإذا قدر عليه رزقه فإن هذه دلالة على سخط الله عز وجل عليه، فكيف يمكن تقرير هذه القاعدة الشرعية استنادا على هذه الآية الكريمة 62 من سورة العنكبوت، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم.
1: الرزق مرتبط بالله سبحانه وتعالى، يبسطه لمن يشاء ويقدره لمن يشاء، يقدره يعني يضيقه على من يشاء سبحانه وتعالى. يقول الشوكاني رحمه الله في تفسيره أي التوسيع في الرزق والتقدير له هو من الله الباسط القابض، يبسطه لمن يشاء ويضيقه على من يشاء على حسب ما تقتضيه حكمته وما يليق بحال عباده من القبض والبسط. ولهذا قال إن الله بكل شيء عليم، يعلم ما في صلاح عباده وفسادهم. تجد أنه أغنى فلانا وأفقر فلانا، هل هذا مرتبط بقضية أن هذا عابد وأن هذا غير عابد؟ الرزق لا يرتبط بذلك، قد يرزق الكافر وقد يرزق الفاسق، ولكنه يقبضه ويقدره على المؤمن. الله جل وعلا يعلم سبحانه وتعالى من يبسط له الرزق ومن يقبض له، فلا يرتبط ذلك بالإيمان أو بالكفر ابتداء، بل إن التوسع في الرزق والتقدير له من تقدير الله سبحانه وتعالى، والمطلوب من المسلم أن يرتبط بالله جل وعلا. ولذلك قال في آية أخرى في سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والبصر ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ولذلك جاء هذا التقرير على سبيل الاستفهام، فالرزاق هو الله سبحانه وتعالى، فما على الإنسان إلا أن يرتبط بالله جل وعلا وسيأتيه رزقه المكتوب له، سواء بسطا له أو تضييقا عليه لحكمة يعلمها، لأن الله جل وعلا يعلم أنه إذا بسط على فلان فلا يصلح حاله إلا الفقر، وإذا أفقر فلان فلا يصلح حاله إلا الغنى، فلله الحكمة البالغة. وليس معنى ذلك أن الإنسان ينام في بيته ولا يبحث عن طلب الرزق، بل عليه أن يسعى وأن يجد في الأمور أو في الحدود الشرعية لطلب الرزق حتى يرزقه الله سبحانه وتعالى، لكن التوكل والاعتماد هو على الله سبحانه وتعالى الذي يرزق الطير في الهواء والحيتان في الماء، تغدو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للطير: تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو يعني تذهب في أول الصباح، وتروح يعني ترجع وهي قد امتلأ بطنها، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. البعض ربما تفوته وظيفة مرموقة، أو أنه يدخل مثلا في مشروع تجاري ويخسره، أو يفوت مشروع يعني رابح لم يدخل به تردد بذلك، فاستنادا على هذه الآيات الكريمات من كتاب الله عز وجل، يعني كيف يمكن أن يعزى مثل هؤلاء وأيضا ينصحون فيما يتعلق بصدق التوكل واللجأ إلى الله عز وجل والإيمان بقضائه وقدره؟
1: هناك أمران. الأمر الأول أن يحسن التوكل على الله جل وعلا وتوفيض الأمور إليه، والأمر الثاني وهو مرتبط به أن يعمل الأسباب المشروعة. إن جاءت النتائج خلاف ما يريد فهذه لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى، وإن جاءت حسب ما يريد فيحمد الله جل وعلا ويشكره عليها. إذا مشى الإنسان على هذه القاعدة وارتبط بالله سبحانه وتعالى ورضي بما قدره الله، فالله جل وعلا هو الذي يعلم مصلحته، سواء في بسط الرزق وفي الغنى أو كان ذلك في ضده، فالأمر لله لحكمة. ولذلك دائما يجري على لسان المتوكلين: لعله خيرة، يعني لعل الأمر الذي تم هو الخير للإنسان سواء بالزيادة أو بالنقص. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. الشيخنا أيضا ما يتعلق بحسن مناظرة القرآن ومجادلته الملزمة بأن إقرارهم بتوحيد الربوبية ملزم بأن يقروا بتوحيد الألوهية.
1: نعم، توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرزاق ذو القوة المتين المالك المتصرف سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وتوحيد الألوهية هو عبودية هذا الخالق سبحانه وتعالى، لا يشرك معه أحد سواه سبحانه وتعالى. ولذلك هذا التقرير كثر في كتاب الله عز وجل. هنا يقول الله جل وعلا: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. يعني إذا كنتم تقرون بأن الله جل وعلا هو الذي نزل من السماء ماء وهو الذي أحيا به الأرض من بعد موتها فأنبت النبات والزروع وأخرج الثمار سبحانه وتعالى، ألا يستحق ذلك إخلاص العبودية له جل وعلا؟ فالمشركون يقفون يقولون هو الله، لكن يصرفون العبودية لغيره سبحانه وتعالى. ولذا يجب على المسلم إذا استشعر قدرة الله جل وعلا بأن يخلص العبادة له بأن يأتمر بأوامره ويجتنب نواهيه. نعم.
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أيضا لو تحدثنا عن إذا كان الله عز وجل قادر على أن يحيي الأرض بعد جفافها، فلن يعجزه سبحانه بحمده أن يبعث الخلائق من بعد موتها.
1: نعم، وهذه من السنن ومن الاحتجاجات العقلية. الذي أنشأك من البداية قبل أن توجد قادر على أن يبعثك من جديد وأنت قد وجدت.
0: صحيح.
1: ولذلك هذا مما يقرره الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا. ولذلك قال جل وعلا: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقال في آية أخرى سابقة: ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ولذلك قال جل وعلا بعدها بآيات: قل الحمد لله، أي وإذا قالوا ذلك فقل الحمد لله. ثم قال: بل أكثرهم لا يعلمون، أكثر هؤلاء المشركين بالله جل وعلا لا يشتغلون بعقولهم حتى يعبدوا الله جل وعلا فيبقون على شركهم. نعم.
0: أحسن الله ليكم شيخنا الكريم، بارك الله فيكم وفي علمكم، نفع بكم الإسلام والمسلمين، وغفر الله لكم ولوالديكم وللمستمعين الكرام في ختام هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير.
1: آمين، وإياكم والمستمعين والمستمعات.
0: إذن مستمعينا الكرام، الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل مع عطر الدعاء وأصدقيه وأجزله وأوفره لضيف هذا البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن إصاتي وكريم المتابعة. نسأل الله عز وجل بأن يشملنا وإياكم بعفوه ومغفرته ورضوانه ورحماته، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. نلقاكم إن شاء الله في مجلس مبارك من مجالس التفسير. حتى ذلكم الحين وفي كل حين دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس التفسير،
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشري.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الكهف.
1: استحباب ذكر الله تعالى في المجلس، والأحاديث في فضائل مجالس الذكر والحث عليها كثيرة، ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا، والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيدا وتحميدا، وأكثر لك تسبيحا. قال: يقول: فما يسألوني؟ قال: يقولون: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا، والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا، وأشد لها طلبا، وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا، والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا، وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة فيهم: فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. رواه البخاري ومسلم.
2: الإخلاص في القرآن الكريم.
3: من مجالات الإخلاص: الإخلاص في الإطعام من العبادات الجليلة التي نص عليها القرآن ورغب فيها ورتب عليها الأجر العظيم والثواب الجزيل إطعام الطعام، وهو فرع من الإنفاق، ولكن جاء التأكيد عليه لأهميته وأثره الكبير وعظيم نفعه، ولا يكون مقبولا عند الله تعالى إلا إذا كان فيه الإخلاص. ومن الآيات الدالة على هذا الأمر قوله جل وعلا عن عباده الأبرار: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فقد أثنى الله سبحانه في هاتين الآيتين على عباده الأبرار الذين أنعم عليهم بدخول الجنان، فوصفهم بصفات جليلة، والتي منها إطعام الطعام ابتغاء وجه الله تعالى واتقاء لعذابه. قال الطبري رحمه الله تعالى: فأثنى الله على هؤلاء الأبرار بإطعامهم هؤلاء تقربا بذلك إلى ربهم وطلبا لرضاه ورحمة منهم لهم. انتهى كلامه. وعن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال: أما والله ما قالوه بألسنتهم، ولكن علمه الله من قلوبهم، فأثنى عليهم ليرغب في ذلك كل راغب. انتهى كلامه رحمه الله.
4: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
5: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
6: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
5: يوم لا ظل إلا ظله.
4: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم الثلاثاء عند 3 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد،
1: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصغير، تنفيذ
3: وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله رحمه الله: وقول الله تعالى، قول بالجر عطفا على التوحيد، والتقدير كتاب التوحيد وكتاب قول الله تعالى. ويجوز الرفع على الابتداء، وتكون الواو استئنافية. وقوله تعالى: وما خلقت، ما هنا نافية، والخلق في اللغة بمعنى الإيجاد والتقدير. ومنه قول الشاعر: ولأنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. وقوله الجن، الجن عالم غيبي خلقه الله تعالى من نار، كما قال الله تعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقوله الإنس، هم الآدميون، وسموا بذلك لأن بعضهم يأنس ببعض. وقوله إلا ليعبدون، إلا أداة استثناء، وهذا الاستثناء مفرغ من أعم الأحوال، وما هنا مع إلا تفيد الحصر، أي ما خلقت الجن والإنس لشيء أو لغاية من الغايات إلا ليعبدون. وقوله ليعبدون، أي ليوحدون وليتذللوا لي بالطاعة، فعلا للمأمور وتركا للمحظور. ومن طاعته سبحانه توحيده عز وجل. وقوله ليعبدون، اللام هنا لام كي، وهي للتعليل، وهذا التعليل تعليل شرعي لبيان الحكمة الشرعية في خلق الجن والإنس، وليس تعليلا قدريا، وإلا للزم أن يعبده جميع الجن والإنس، فهو سبحانه وتعالى فعل الأول وهو خلقهم وإيجادهم، ليفعلوهم الثاني وهو عبادته، لا ليفعل سبحانه بهم الثاني فيجبرهم على العبادة. وقوله ليعبدون، عرف الأصوليون رحمهم الله العبادة بأنها ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، أي ليست العبادة مما درج عليه عرف الناس وما اقتضته مقاييسهم وعقولهم، وهذا التعريف فيه قصور. ثم إن العبادة تطلق على معنيين: المعنى الأول التعبد، وهو فعل العابد، فتكون بمعنى التذلل للمعبود حبا وتعظيما، والحب والتعظيم أساس العبادة، فبالحب يكون الطلب وبالتعظيم يكون الهرب. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. والإطلاق الثاني للعبادة أنها تطلق على المتعبد به، فتكون اسما جامعا لكل ما يتعبد به لله عز وجل، وقد عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وعبادة الله تعالى نوعان: عبادة كونية وعبادة شرعية. فأما العبادة الكونية فهي الخضوع لأمره الكوني، فتشمل جميع الخلق من مسلم وكافر وبر وفاجر. قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فمعنى قوله يسجد أي يخضع لأمره الكوني. وأما العبادة الشرعية فهي الخضوع لأمره الشرعي، وهي خاصة بمن أطاع الله تعالى واتبع شرعه. ومبنى العبادة على أصلين عظيمين، وهما الإخلاص لله تعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. مناسبة هذه الآية للباب أن فيها بيان التوحيد، لأن السلف رحمهم الله فسروا قول الله تعالى إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون، فهي تدل على وجوب التوحيد الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة، لأنه الغاية من خلق الجن والإنس. فيستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد: منها أولاً أن الحكمة من خلق الجن والإنس هي إفراد الله تعالى بالعبادة، ومن فوائدها وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة، وذلك بإخلاص العبادة له دون ما سواه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات وجود الجن، وهم عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نار، كما قال الله تعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وتتمة الآية الكريمة: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وما في الموضعين، أعني في قوله ما أريد منهم من رزق وفي قوله وما أريد أن يطعمون، هي نافية، ومن زائدة إعرابا، وفائدتها التوكيد لعموم النفي. والرزق بمعنى العطاء، وقوله وما أريد أن يطعمون لأنه سبحانه وتعالى هو الغني، وهو يطعم ولا يطعم. والرزاق اسم من أسماء الله تعالى، وهو على وزن فعال، وهي صيغة مبالغة لكثرة رزقه وكثرة من يرزقه، كما قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والرزق نوعان: النوع الأول رزق حسي، وهو ما يقوم به البدن من الطعام والشراب، والثاني رزق معنوي، وهو غذاء الروح، وهو رزق القلب بالعلم والإيمان. ثم ختم الآية الكريمة بقوله: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ذو بمعنى صاحب، أي صاحب القوة. والمتين اسم من أسماء الله تعالى، أي الشديد القوة. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وسدادا وتوفيقا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد
1: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير، تنفيذ
3: وليد بن عبد الرحمن النومان. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة إبراهيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة إبراهيم.
1: لقد كان في قصصهم عبرة.
0: دروس وعبر من قصة قوم سبأ. يقول تعالى:

له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل

0: سبا قبيلة معروفة في أذهان اليمن، ومسكنهم بلدة يقال لها مأرب، أنعم الله عليهم بالعديد من النعم، فكانت بلادهم آية من آيات الله. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، أقاموا سدا عظيما على مداخل الأنهار، وتحولت الصحراء إلى جنات فيحاء، جنتان عن يمين وشمال، نعم من الله كثيرة، وأجواء صحية وعظيم رفاهية، بلدة طيبة ورب غفور، أسفارهم سهلة وطرقهم آمنة، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. يقول قتادة رحمه الله: كان الرجل المسافر لا يحمل معه زادا ولا سقاء، ولا يخافون ظمأ ولا جوع، ومع جميع هذه النعم وغيرها، إلا أنهم غفلوا عن شكر المنعم سبحانه كما أمروا. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. أعرضوا عن الطاعات واستعملوا النعم في المحرمات، وبطروا على نعم الله بطلب الأسفار الشاقة البعيدة، فقالوا: ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم. فكانت عاقبة كفرهم بالنعم وظلمهم لأنفسهم ما قاله الله تعالى: فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. وهو سيل متوعر خرب سدهم وأتلف جناتهم وخرب بساتينهم. السيول تجتاح أراضيهم وتفسد مراعيهم وتبدل الثمر. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. فساروا يبحثون عن أسباب الرزق من البلاد حولهم هربا من المجاعة، فتفرقوا في البلاد، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. وهكذا هي عاقبة الكفر بالنعم والانحراف عن أمر الله تعالى.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي، من سور الفتح والحجرات وقاف.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سور الفتح والحجرات وقاف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 14:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
5: شرح عمدة الأحكام
6: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
5: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
6: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10:00 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
9: البيان القرآني.
8: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
9: برنامج البيان القرآني،
8: رحلة في روائع البيان الإلهي
9: وعجائب الأسلوب القرآني.
10: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
9: البيان القرآني.
8: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
11: الحمد لله على ما أنزله إلينا من القرآن العظيم والذكر الحكيم الجامع لأعظم المعاني وأشرفها، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها أسلوبا بلاغيا عاليا لا يدركه إلا من أوتي ناصية البيان وزمام المعاني. في يوم من الأيام خرج النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى الصبح من عند أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أخرجه مسلم. إن هذه الكلمات 4 ألفاظ قليلة لكنها جامعة لمعان عظيمة، وسنحتاج إلى ألفاظ كثيرة للتعبير عنها. وقد كان هذا ديدن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذكاره وأدعيته وأقواله، أنه يستحب الجوامع من الكلم، وهذا ما يسمى عند البلاغيين بإيجاز القصر أو إيجاز القصر، حيث يعبر باللفظ القليل الذي يجمع المعاني الكثيرة، وقد تمدح العرب به، وهو المقصود بالكلم الجوامع في الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت جوامع الكلم. والذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم الوحيان، وخصوصا القرآن الكريم. وقد بلغ القرآن الغاية في إيجاز المعاني بالألفاظ الجوامع، وحتى ما يظن أنه على وجه الإطناب فإنه يحمل من المعاني الثواني والثوالث غير ما هو ظاهر منه، فهو إطناب من جهة وإيجاز من جهة أخرى، وهذا من سمات القرآن الكريم. وهذا باب من أبواب تدبر كلام الله تعالى والاستنباط منه، لا يحسنه إلا من أوتي قوة في الفهم وملكة في الفقه وحسن معرفة بلغة العرب وبلاغتها التي نزل بها القرآن. ولذا يتفاوت المفسرون والعلماء في تفسير الآيات والاستنباط منها، ووجدنا كتب التفسير لا يستوفي كل واحد منها ما تحت بعض الألفاظ من معان، وكل مفسر وعالم يزيد على تفسير غيره ما يفتح الله عليه ويستنبطه من المعاني الصحيحة. ومن صور إيجاز القصر في القرآن أن تأتي السورة موجزة لكنها تكتنز معاني كثيرة، ومن ذلك سورة الفاتحة، فإنها مع قصرها وقصر آياتها أوجزت مقاصد القرآن كله. وسورة الإخلاص من أربع آيات أوجزت توحيد الله جل جلاله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. قال السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن من بديع الإيجاز قوله تعالى قل هو الله أحد إلى آخرها، فإنها نهاية التنزيه، وقد تضمنت الرد على نحو 40 فرقة كما أفرد ذلك بالتصنيف بهاء الدين ابن شداد، انتهى كلامه. وسورة العصر غاية في إيجاز القصر، قال الإمام الشافعي لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. ومن صور إيجاز القصر أن يكون لفظ الآية شاملا لأنواع كثيرة من الأحكام، ومن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فسئل عن الحمر فقال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم الآية الجامعة أي أن لفظها موجز لكنها تشمل معاني كثيرة، وهذا هو إيجاز القصر. قال ابن حجر رحمه الله سماها جامعة لشمولها لجميع الأنواع من طاعة ومعصية، وسماها فاذة لانفرادها في معناها. قال ابن التين والمراد أن الآية دلت على أن من عمل في اقتناء الحمير طاعة رأى ثواب ذلك، وإن عمل معصية رأى عقاب ذلك، انتهى كلامه. وما زال العلماء يستنبطون من الآية الواحدة الفوائد والأحكام العقدية والفقهية والسلوكية الكثيرة، ومن اطلع على ما ذكره العلماء في كتب أحكام القرآن تبين له ذلك. ومن صور الإيجاز أن تأتي الكلمة الواحدة دالة على معان كثيرة لكونها تفيد العموم أو استغراق أفرادها، ومن ذلك ألفاظ العدل والإحسان والفحشاء والمنكر والبغي في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال ابن مسعود رضي الله عنه أجمع آية في القرآن للخير وللشر الآية التي في النحل إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآية. وفي رواية قال ما في القرآن آية أجمع لحلال وحرام وأمر ونهي من هذه الآية. وقال الشيخ السعدي في تفسيره بعد أن ذكر معاني هذه الألفاظ فصارت هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات، لم يبق شيء إلا دخل فيها، فهذه قاعدة ترجع إليها سائر الجزئيات، فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربى فهي مما أمر الله به، وكل مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر أو بغي فهي مما نهى الله عنه، انتهى كلامه. وتأمل قول الله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هاتان الكلمتان الخلق والأمر يدخل فيهما كل مخلوق وكل مأمور، والخلق صفة لله جل جلاله ويشمل خلق كل ما سوى الله جل جلاله من الملائكة والإنس والجن والحيوان والنبات وكل ما في السماوات وما في الأرض، والأمر يشمل كل ما تكلم الله به من الأقضية والأوامر والنواهي والتشريعات، وتتبع ما تحت كل من اللفظين يطول به المقام. ومن صور جوامع الكلم في القرآن الأدعية الجامعة، مما أمر بها القرآن أو أوردها على ألسنة الأنبياء والصالحين، من مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وغير ذلك من الأدعية. والدعاء بالجوامع مما حث عليه الشرع وحذر من خلافه مما يدخل في الاعتداء المنهي عنه، كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، أخرجه أحمد وغيره. وقد أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: عليك من الدعاء بالكوامل الجوامع، أخرجه أحمد. وسمع سعد بن وقاص رضي الله عنه ابن له يدعو يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا. فقال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم، إنك إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير، وإن أعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر، رواه أحمد وغيره. وللإيجاز صور أخرى لا يتسع المقام لها، ومن تأمل في كتاب الله يدركها. نسأل الله جل جلاله حسن الفهم لكتابه وحسن التدبر له وحسن العمل به، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج البيان القرآني،
8: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورة التوبة.

لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين.

أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.

ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر

الله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم.

فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورة التوبة
2: من منبر الحرمين.
3: حقوق الوالدين ولعظم حقهما قرن الله حقه بحقهما، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وعظم الله حق الوالدين لأنه أوجدك وخلقك بهما، والأم وجدت في مراحل الحمل أعظم المشقات وأشرفت في الوضع على الهلاك. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها، ورضاعه آية من آيات الله، والأب يرعى ويربي ويسعى لرزق الولد ويعالجان من الأمراض، ويسهر الوالدان لينام الولد ويتعبان ليستريح، ويضيقان على أنفسهما ليوسعا عليه، ويتحملان قدارة الولد ليسعد، ويعلمانه ليكمل ويستقيم، ويحبان أن يكون أحسن منهما. فلا تعجب أيها الولد من كثرة الوصية بالوالدين.
2: من منبر الحرمين.
4: وتعيها أذن واعية.
5: إن من المقاصد الجليلة التي هي غاية أولي الألباب السعي في تحصيل اليقين وزيادة الإيمان ودفع الشكوك والآفات عن هذا الإيمان، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، لا سيما إذا أظلت حملات التشكيك وارتفعت أمواجها وثار غبارها. فالمطلوب من المسلم والنافع له هو اليقين بالمطالب الدينية، ولذا كان اليقين من شروط الانتفاع بكلمة التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. أخرجه مسلم. إن اليقين غذاء القلب ودواؤه وشفاؤه وحياته ونوره وقوته ولذته. اليقين أساس الدين وسمة أهله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وفقده عنوان الهلاك. قال تعالى عن الكافرين: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. الشك ألم في القلب وضيق في الصدر ولوعة تستولي على النفس، بخلاف اليقين فهو برد وطمأنينة وسكينة وشراح وحلاوة وفرحة وسرور. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. إن إيمان الإلف والعادة لا يجدي غالبا على صاحبه شيئا إذا ابتلي بقصف الشبهات أو زحفت إليه جحافل الشكوك، فإن أدنى ريح ستميله إلا أن يلطف الله به. أما صاحب إيمان القناعة واليقين فإنه يرفل في عافية من مضلات الفتن بتوفيق الله، لأنه على بصيرة وعلى نور من ربه وعلى بينة من ربه. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. واستعن بالله من قبل ومن بعد، ولتكن هذه الوصايا الست منك على ذكر: أولا القرآن، ثم القرآن، إنه الحبل المتين الموصل إلى اليقين. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وانظر إلى حال مؤمن الجن، ما إن سمعوا القرآن إلا واستوطن اليقين قلوبهم فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. تلاوة القرآن بتدبر وجبة إيمانية يومية، فاحرص على أن تتغذى بها روحك، وإلا فستخور قواك. حذار من هجر القرآن. ثانيا، معرفة أسماء الله وصفاته وتدبر معانيها، فهو من أوسع أبواب اليقين. لا بد أن تفرغ من وقتك واهتمامك له، فإن السائر إلى الله من طريق أسمائه وصفاته قد حيزت له السعادة بحذافيرها. ثالثا، دراسة السيرة ودلائل النبوة والشمائل المحمدية، فإن الرضا به صلى الله عليه وسلم نبيا ركن ركين في بلوغ اليقين، وهذه الدراسة لها سبب موصل إليه. رابعا، دراسة محاسن الإسلام وجماله وكماله، فهذا السبب العظيم يرتقي بك في مراق اليقين درجات عالية. إن من وقرت عظمة الإسلام في قلبه فلو تزحزحت الجبال عن أماكنها فلن يتزحزح يقينه قيد شعره. وإذا أردت أن تعرف عظيم أثر هذا الموضوع فانظر إلى حال من أسلم من الكفار، فإنك تجد أن كثيرا منهم قد أثرت محاسن الإسلام في أنفسهم أثرا عظيما. خامسا، الدراسة المتأنية لتوحيد الربوبية ودلائل وجود الله وعظمته، وتأمل الآيات الكونية والشرعية الدالة على هذا، والتي تكسب القلب يقينا وثباتا والجوارح طاعة وعبادة. سادسا، الحذر من مضعفات اليقين وقوادحه، وسد كل سبيل يوصل إلى هذا، وعدم إرخاء السمع إلى شياطين الإنس ومقاطعهم ومواقعهم وكتبهم وحساباتهم. مهما غامرت فلا تغامر بدينك، فالسلامة لا يعدلها شيء. حذار من أن تستمع إلى المشككات والشبهات ولو كانت حديثا من صديقك، فلربما تسللت إلى قلبك. لا تحم حول الحمى واطلب العافية. إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تمر على حال بواديها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، والحمد لله رب العالمين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورتي فاطر وياسين.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورتي فاطر وياسين.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بدر بن محمد التركي من سورة الأعراف.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ بدر بن محمد التركي من سورة الأعراف.
1: أكمل الهدي.
2: تعامله صلى الله عليه وسلم في بيته، كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس معاملة لأهله، وأفضلهم تربية، وأجملهم توجيها، وألطفهم تعليما. إنها بيوت فاح منها عبير العلم والحب والمودة، وأريج الطهر والتقوى والعفاف. سئلت عائشة رضي الله عنها: ماذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ فقالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وأخبرت رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. يخصف يعني يرقع، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يحلب شاته ويخدم نفسه. وسئلت رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. وعنها رضي الله عنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى، فإذا كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. وعنها رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. وكان صلى الله عليه وسلم ينادي في الناس: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وعن جابر رضي الله عنه قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، إذا هويت الشيء تابعها عليه، أي عائشة رضي الله عنها.

0: كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك المسعود من سورة الإسراء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد

إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض